اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعد مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، تعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصله كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال أخوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه يعني، حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقي؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي إحنا كنا بنقول له ليه يا رب، إحنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس إحنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده، كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا، ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا، تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صباح السادسة عشر.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس

0: ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا
2: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
3: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
3: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
3: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
3: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
9: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيقي تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح. ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مباركٌ اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. رسالة أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

وأهلا بيكم مرة تانية. وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكوا، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والأهم من ده، هو أنت سألت نفسك قبل كده هو أنت إيه هدف حياتك؟ أو إيه المعنى من حياتك؟ إيه التأثير اللي أنت مقرر أنه أنا هسيبه للناس بعد ما أمشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت أنه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدا تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال أساسا ينفع نسأله البعض؟ يعني إيه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهاردة كل حد فينا اسأل نفسك، هو أنا عايش ليه؟ هل أنا الهدف من حياتي إن أنا أكل وأشرب وعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وأنجح في دراستي وأتجوز وأخلف؟ هل ده الهدف من الحياة؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم
بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس انه حياة الهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي اي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر الدكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت أن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت

0: كده انه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن انا عارفة انه برامج كتير يعني نوهوا عنها, انه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو انت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا, وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلتلكو عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها كريم لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية، ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزرية دي، الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس. ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي. أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير. كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي. كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق الشوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي انا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا احنا تربينا على الانا وتحقيق اهداف الذات فقط ونسينا الاخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي. وانا واحده من الناس اللي قعدت فتره طويله من حياتي انا عايشه علشان انا احقق اهدافي وانا احقق اللي انا عاوزاه. بس وصلت لمرحله انه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي انا كان نفسي فيه وبشتغل اللي انا بحبه، ايوه وبعدين، وبعدين هل الحياه اللي انا بعيشها علشان نفسي هل هي حياه تستاهل انها تتعش؟ هل هي حياه تستحق ان تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيره بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو أنت لا يا تاكلي، أنت رايحة تعملي ميكب وشعر لمية عروسة ولا مش عارف كم عروسة في الاستاد ببلش، يا شيخة انتي لا يا تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انتي ومال الناس التانيين الغلابة؟ طب ما انتي غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما أخته تنتقده وتقول له أيوه أنت مفرقش معاك غير نفسك، أنت أناني قوي. فكان يقول لها أنا أناني؟ إيه ده، إيه أنت غيرانة مني؟ حد لما طارق لقى إلهام وقابلها وعرف إن هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحلة الرابعة، وإنه يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا. وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ ما متاعية ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما اعتقدش إن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي؟ ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن. انه ممكن ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له: يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له: أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له: خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول: يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها: أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه. والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول: سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي: وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون: سيبي مكانك لفلان. يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول: يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها ولاقي كده من جوايا وإيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 003-579-55-3302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه خطر ان أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة او كوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو في مية ساعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حواليا. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا
مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد أقولها يعني طول المسلسل كانت تقول أنا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر أختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك، حققت إنجازات إيه في حياتك، ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه، أديت قد إيه للآخرين، أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبيأكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة ان ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين، مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او اليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما، وشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلات مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ننسى مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام وحدك.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك.

من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايز شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: جسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه أنا آخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه أنا وآخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك أنت اتغيرت، خلي بالك أنت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، أو حاجات تانية كتير إحنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك أنه إحنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما عرفهاش تبدو لأول وهلة ان هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة انا ما عرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ انه اخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني، يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحله كلها. فصاحبك يقول لك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثه من سنه كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجه رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهله اول لحظه بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, اصل مش عارف ايه, لا فاصل الشغل, اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقيه واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا, عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجه, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجه. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهوله. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, غالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا أندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك أندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقولكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط. ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا. مش مناسب رد فعل، مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه. وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقف. فصاحب بقى اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجه دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجه غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض ريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه يعني بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على مبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو أب بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور.

الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي؟ يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش، وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة، القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل

جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا، ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه، في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس، لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا
بتختبرنا دايما دايما دايما دايما بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل الخامس عشر. وهذه هي الأرض التي أعطيت بالقرعة لقبيلة بني يهوذا حسب عشائرهم، من حدود أدوم إلى صحراء صين في أقصى الجنوب. فكان حدهم في الجنوب من الخليج الذي في الطرف الجنوبي للبحر الميت، ودار جنوب ممر العقارب، وعبر إلى صحراء صين، وذهب من جنوب قادش برنيع، وعبر إلى حاصر، وذهب إلى الدار، ثم إلى قرقع، ثم عبر إلى عصمون، ومنها إلى نهر مصر، وانتهى عند البحر الأبيض المتوسط. هذا هو حدهم الجنوبي. والحد الشرقي هو البحر الميت إلى طرف نهر الأردن، والحد الشمالي من خليج البحر الميت عند طرف نهر الأردن. وذهب إلى بيت حجلة، وعبر شمال بيت العربة، وذهب إلى حجر بوهن بن رأوبين، ثم ذهب الحد إلى دبير من وادي المصيبة، واتجه شمالا إلى الجلجال مقابل ممر أدميم جنوب الوادي، ومن هناك عبر إلى مياه عين شمس، وانتهى عند عين روجل. وذهب الحد إلى وادي بن هنوم جنوب يبوس أي القدس، وصعد إلى قمة الجبل غرب وادي هنوم في الطرف الشمالي من وادي رفايم، ومن قمة الجبل اتجه إلى منبع مياه نفتوح، وراح إلى مدن جبل عفرون، وذهب إلى بعلة أي قرية يعاريم. ومن بعلة دار الحد غربا إلى جبل سعير، وعبر عند السفح شمال جبل يعاريم أي كسالون، ونزل إلى بيت شمس، وعبر إلى تمنة، وذهب إلى السفح شمال عقرون، ودار إلى شكرون، وعبر جبل البعلة، ووصل إلى يبنئيل، وانتهى الحد عند البحر الأبيض المتوسط. وأما الحد الغربي فهو شواطئ البحر الأبيض المتوسط. هذه هي حدود بني يهوذا من كل جهة حسب عشائرهم. وحسب أمر المولى أعطى يشوع كالب بن يفنة قسما في يهوذا، وهو قرية أربع أبي عناق أي حبرون، وطرد كالب منها العناقيين الثلاثة شيشاي وأخيمان وتلماي أولاد عناق، وتقدم من هناك ليحارب سكان دبير، وكان اسمها قبلا قرية سفر. وقال كالب: من يهزم قرية سفر ويستولي عليها أعطيه بنتي عكسة زوجه. فاستولى عليها عتنيل بن قنازة أخي كالب، فأعطاه بنته عكسة زوجه. فلما تزوجها ألح عليها أن تطلب أرضا جيدة من أبيها، فنزلت عن الحمار، فقال لها كالب: ما لك؟ قالت: أعطني بركة، أنت أعطيتني أرضا في النقب، فأعطني ينابيع ماء. فأعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى. هذا نصيب قبيلة بني يهوذا حسب عشائرهم. كانت مدن قبيلة يهوذا التي في أقصى الجنوب على حدود أدوم هي قبص إيل وعيدر وياجور وقينة وديمونة وعدعدة وقادش وحاصور ويثنان وزيف وطالم وبعلوت وحاصور حدة وقريوت حاصر أي حاصور وأمام وشماع ومولادة وحصر جدة وحشمون وبيت فالط وحصر شعال وبئر سبع وبزيوتية وبعلة وعييم وعاصم وألتولد وكسيل وحرمة وصقلغ ومدمنة وسنسنة ولباوت وشلحيم وعين ورمون، وجملتها 29 مدينة مع قراها. أما مدن السهل الغربي فكانت أشتأول وصرعة وأشنة
وزانوح وعين جنيم وتفوح وعينام ويرموت وعدلام وسوكوها وعزيقة وشعرايم وعديتايم والجديرة وجدير تايم، وجملتها 14 مدينة مع قراها، وصنان وحداشة ومجدل جاد، ودلعان والمصفات ويقتئيل، ولخيش وبسقة وعجلون، وكبون ولحمام وكتليش، وجديروت بيت داجون، ونعمة ومقيدة، وجملتها 16 مدينة مع قراها، ولبنة وعاتر وعاشان، ويفتاح وأشنة ونصيب، وقعيلة وأكزيب ومريشة، وجملتها 9 مدن مع قراها، وكذلك عقرون والمساكن التي حولها وقراها، كما اشتملت حدود قبيلة يهوذا من عقرون غربا على كل المنطقة المجاورة لأشدود وقراها، فكانت لهم أشدود والمساكن التي حولها وقراها، وغزة والمساكن التي حولها وقراها، حتى نهر مصر وشاطئ البحر الأبيض المتوسط. أما مدن المنطقة الجبلية فهي شامير ويتير وسوكوه ودنة وقرية سنة التي هي دبير وعناب وأشتمون وعانيم وجوشا وحولون وجيلوه، وجملتها 11 مدينة مع قراها، وأيضا أراب ودومة وأشعان، وينوم وبيت تفوح وأفيقة، وحمطة وقرية 4 أي حبرون وصيعور، وجملتها 9 مدن مع قراها، وكذلك معون وكرمل وزيف ويوطة، ويزرعيل ويقدعام وزانوح وألقاين وجبعة وتمنة، وجملتها 10 مدن مع قراها، ثم حلحول وبيت صور وجدور، ومعارة وبيت عنوت وألتقون، وجملتها 6 مدن مع قراها، وقرية بعل أي قرية يعاريم، والربة، وهما مدينتان مع قراهما. أما مدن الصحراء فهي بيت العربة ومدين وسكاكة، والنبشان ومدينة الملح وعين جدي، وجملتها 6 مدن مع قراها. ولم يقدر بنو يهوذا أن يطردوا اليبوسيين المقيمين في القدس، فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في القدس إلى هذا اليوم.

كتاب يشوع الفصل 16. وهذه هي الأرض التي أعطيت بالقرعة لبني يوسف من نهر الأردن عند أريحة إلى مياه أريحة شرقا، إلى الصحراء الطالعة من أريحة إلى جبل بيت إيل. وذهبت حدودهم من بيت إيل أي لوز، وعبرت إلى حدود الأركيين في عطاروت، ونزلت غربا إلى حدود اليفلطيين إلى حدود بيت حورون السفلى وإلى جازر، وانتهت عند البحر الأبيض المتوسط. فأخذ منسى وأفرايم ابن يوسف نصيبهما. وهذه هي أرض بني أفرايم حسب عشائرهم. امتدت حدود نصيبهم من عطاروت الدار في الشرق إلى بيت حورون العليا، وذهبت إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن مكمتة في الشمال دارت شرقا إلى تآنة شيلوه، وعبرتها إلى ينوحة في الشرق، ونزلت من ينوحة إلى عطاروت ونعارات، ووصلت إلى أريحة، وانتهت عند نهر الأردن. ومن تفوحة اتجهت الحدود غربا إلى نهر قانة، وانتهت عند البحر الأبيض المتوسط. هذا هو نصيب قبيلة بني أفرايم حسب عشائرهم. هذا بالإضافة إلى المدن وقراها التي خصصت لبني أفرايم وسط نصيب بني منسى. ولم يطردوا الكنعانيين المقيمين في جازر، فأقام الكنعانيون بين بني أفرايم إلى هذا اليوم، وفرضوا عليهم أن يقوموا بالأعمال الشاقة.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي اني في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. و ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف، أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح لو انت فضلت تنزل صور ليك يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي على الـ AI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر، يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياه كلها ماشيه كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهارده الحلقه بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول إنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط، طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطه اللي حاصله دي. ان انا بتقول حلقه جميله واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكله دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسه، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكله دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ، انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله، يا رب كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني، تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي يعني، انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني وأنا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقة دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها توجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه ان الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وناش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ميامة في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا إنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة إن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش إن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم إن هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر إنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10؟ انت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده. ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق. نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول. قيمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه, بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا, لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل, مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي, فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه, ما بنفهمهاش انها رومانسية, ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق, بنقول عليها قرب زيادة قوي, بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده, انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي, بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير, تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير, تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين, بس مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم, بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه.

0: بتحب قوي ومتعشمه قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي, فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق, بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكله اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء, هو يعني التلزيق ده حب يا جماعه؟ خلينا بجد صراحة مع بعض, امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب, امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل, ما تروحوش في اي حتة ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل, فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي, تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما, الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس, ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7, في ايه في شهر 7 ده, وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل وايه نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7,

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زي تويو يا دنيا، كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، يعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنى لنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، و يعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بدايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم، فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس إنه معجب، حس إنه ممكن يرتبط بيها، حس إنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة، وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش، ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس، او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي، فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. نانا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه، مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا توماند جيري، توماند جيري، هي فيها جزء توماند جيري بس هي عايزة حكمة بقى، يعني توماند جيري لطيف بس يعني في حتى في توماند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توماند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، عشان مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها، بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه, يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه, ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش, يعني في ايه, ايه الاوفر ده. فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده, هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده, تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى, يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا, عشان احنا ناس بتعتدي النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده, فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته, ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي, غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش, احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل, ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود, انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه، المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد، وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق، وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخاف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي، ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك، تفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي، وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل كالمعتاد. الحلقة قفلت على ايدي يعني.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. أوقات كتيرة بنروح مطعم، ممكن نكون مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من العيلة، ووارد أنك تلاقي شخص يقول الحساب عندي أنا حاسب. ممكن يكون هذا الشخص كل مع المجموعة، وممكن يكون مكلش خالص، وممكن يكون يعرف صاحب المطعم فيروح هو يدفع. أيا كان الوضع لكنه قرر أنه يدفع عن المجموعة كلها. ويا سلام لو ما كانش كل، ممكن يكون مثلا كان عامل نوع من أنواع الدايت أو حاجة فما كلش إلا حاجة بسيطة، لكنه يقرر يدفع للمجموعة كلها. طبعا الموقف ده موقف نبيل جدا، موقف شهم جدا، لكن النهاردة أنا عايز أكلمك على مستوى تاني من النبل، مستوى تاني من المحبة الكبيرة اللي غالبا الإنسان يعني مش بيعرف يعملها قوي. في رسالة فيليمون الكتاب المقدس بيتكلم إنه بولس بيقول لفيليمون عن أونسيموس. أونسيموس ده العبد اللي سرقه، العبد اللي هرب من سيده فيليمون، اللي سرق منه حاجات. بولس بيقول له أنا عاوزك تقبل أونسيموس، مش بس تقبله، لكن بص معايا كده في عدد 18 بيقول كده: ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك عليا. بولس أنت مالكش دعوة بالموضوع، بولس أنت مجرد خادم للمسيح. بولس أنت إيه اللي يخليك تقول لفيليمون إن أونسيموس لو كان ظلمك بشيء أو ليك عليه دين احسب ذلك عليا؟ ليه تحمل نفسك بمسؤولية إنك تكون ملتزم إنك تسدد الدين؟ وخلي بالك بولس مش بيتكلم بس، بولس لما بيقول كده يعني بولس بيعني الكلام، بولس بيقصد إنه أيوة أنا هدفع الدين. إيه اللي يخلي حد كبير زي كده رغم إنه ما عملش حاجة لكن يدفع الحساب؟ يدفع الحساب، إن كان قد ظلمك بشيء أو ليك عليه دين احسب ذلك عليا. بولس أنت مش مديون، بس أنت اخترت أنك تكون مديون لأجل شخص بتحبه. وهو ده بالظبط أحبائي اللي الرب يسوع المسيح عمله. الرب اللي اتقال عنه كده، قال كده: من منكم يبكتني على خطية؟ الرب اللي بدون خطية، الإله القدوس اللي بدون خطية، هو نفسه اللي اتقال عنه في سفر أشعياء: والرب وضع عليه إثم جميعنا. حمل المسيح كل خطايانا، خد المسيح كل خطايانا على عود الصليب. محبته لم تكن محبة فقط بالكلام، محبة المسيح مش مجرد كلام لكنها محبة عملية. يا رب إنجاز التعبير أقول بطريقة إنسانية: ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه تتحمل الوجع؟ ليه تتحمل الإساءة؟ ليه تتحمل الخطية؟ ليه تقبل إنه شر الإنسان يوضع عليك؟ قال: لأني بحبه. يقول الكتاب في إنجيل يوحنا صح 3 والآية رقم 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب إيه اللي يخليك تشيل خطيتي؟ إيه اللي يخليك تتحمل عاري؟ ليه تدفع التمن بدالي؟ يقول لي: عشان بحبك. ممكن تكون النهاردة بتسمع الإنبوكس وانت شاعر بأنك مرفوض من الناس، ممكن تكون بتسمع الرسالة النهاردة وانت شاعر أو وانت شاعرة أنك غير مقبولة وأنك غير مقبول. عندي خبر كويس ليك، الرب يسوع المسيح بيحبك، انت مقبول عنده. أنت مش بس مقبول عنده، ده حمل كل خطاياك في جسده على خشبة الصليب. الرب قرر أنه يدفع التمن. بولس بيقول لفيليمون: أنا هدفع الحساب، أنا هدفع حساب أونسيموس ودينه. لكن أنا النهاردة عندي خبر كويس، مش بولس اللي دفع حسابك، لكن الرب يسوع المسيح لكل المجد هو اللي شال الحساب، هو اللي دفع التمن، هو النهاردة اللي محبته ينفع تغير حياتك مهما كان شكل حياتك ومهما كان حجم ذنوبك أو خطاياك. محبة المسيح النهاردة توصل ليك،
عشان كده شجعك لو انت لسه بعيد عن الرب، تعالى وانت ندمان، تعالى وانت راجع عن خطيتك، تعالى وقدم توبة دلوقتي، تعالى وارمي خطيتك على المسيح وقول له اشكرك لانك دفعت عني حسابي. ولو انت او انت ابن او بنت للمسيح حقيقي، قول له اشكرك، اشكرك لانك حبتني، اشكرك لاجل البنوية الغالية، اشكرك لانك سددت كل ديوني يا رب، اشكرك من كل القلب يا رب لاجل المحبة الغير مشروطة، اشكرك لاجل انك سددت الدين، اشكرك لانك حملت خطايانا وذنوبنا، اشكرك لانك رفعت عننا كل العار. يا رب من كل قلوبنا بنشكرك لانه محبتك كبيرة قوي. يا رب اذا كان عدو الخير بيجي ويقول لنا انه خطايانا كتيرة وخطايانا كبيرة، فالنهاردة انت جاي تكلمنا انه محبتك اكبر وقبولك اكبر، انت اللي بتسدد الدين، انت اللي دفعت الثمن خطيتنا. يا رب شكرا لاجل المحبة، شكرا لاجل المحبة العملية التي ليس لها نظير يا رب عند البشر. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. جربت في وقت تبقى شايل شيلة تقيلة قوي كده وتحس ان ظهرك انحنى من كتر التقل اللي انت شايله؟ اوقات كتير بنبقى شايلين احمال بتحني ظهورنا غصب عننا. مكتوب في سفر الامثال انه الهم في قلب الرجل يحنيه. لكن في وقت تاني هل جربت ان انت تتقابل مع شخصية تبقى ملهمة او فريدة او مميزة قوي، تحس ان انت عايز تنحني كده قدامها احترام وتقدير، او حد عمل لك حاجة كبيرة قوي انت مقدرها قوي وتلاقي نفسك من غير ما تحس كأنك بتنحني كده قدامه لانك مقدر قوي الحاجة الكبيرة اللي عملها؟ المرة دي ده انحناء بس باختيارك، ويمكن هو ده نوع الانحناء اللي نفسي نتكلم عنه النهاردة، السجود اللي ينفع نسجده للرب علشان احنا بنختار ان احنا نسجد ليه بسجود مليان بإجلال ومليان بتقدير ومليان بكرامة، بنهديها له لأننا مديونين ليه وقدامه. في حوار الرب يسوع مع السامرية في حنا 4 قال لها كده، قال لها تأتي

بيه ونلاقي نفسنا مش بنتمالك نفسنا قدامه ونسجد ونركع ونكثو قدام هذا الملك العظيم. في شخصية في الكتاب المقدس قدرت السجود ده قوي. الشخصية دي هي مريم أخت العازر. عارفين في أول موقف يتقابل فيه بيحكي عن في لوقا 10 إنه يسوع لما دخل البيت ده كل واحد كان بيعمل حاجة، لكن مريم اختارت إنها تقعد عند رجلين يسوع تسمع كلامه. ويسوع أعلن الكلمات دي إنه هي دي اللي اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، إنها تقعد عند أقدامي. الموقف الثاني كان موقف صعب في يوحنا 11 لما أخوها مرض وطلبوا إن يسوع يجي، ويسوع اتأخر والعازر مات. لما يسوع وصل مرثا جريت وراحت له وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. فيسوع ابتدى يتكلم معاها ويقولها صدقي إنه ينفع يقوم تاني. لكن اللي حصل بعد كده إن مريم لما راحت له قالوا لها المعلم قد حضر وهو يدعوك، راحت له والكتاب بيقول الكلمات دي: لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. هي صحيح كان جواها نفس الكلام اللي قالته أختها، لكن قبل ما تعلن الكلمات دي هي سجدت عند رجليه كأنها مقدرة قوي الشخص الغالي المكرم العظيم ده، بالرغم إن هي في حالة حزن شديد ووجع وألم، لكن قررت إن هي تكرمه وتسجد قدامه. ويسوع قدر ده جدا، ومن هنا بدأت المعجزة. والموقف الأخير كان في الإصحاح اللي بعده يوحنا 12 لما يسوع تاني راح بعد ما العازر قام، هي جابت الطيب وسكبته عند قدمي يسوع ودهنت قدميه بالطيب. نفسي ربنا يدينا نحن نكون زي مريم، عارفين نقدره ونكرمه، عارفين نشاور عليه، عارفين نديه مقامه في وقت اللي احنا نكون فيه لمسين انه قد ايه هو عظيم، وفي الوقت اللي نكون فيه بنعاني من حاجة يمكن بنتألم منها. يسوع يستحق كل سجود وإكرام ومهبة. تعالوا نعبده في وقتنا اللي جايين.

بكل مهابة وكل خشوع نقترب أمامك، نقترب منك يا رب، نقترب من عرشك، بننحني يا رب وبنسجد يا رب، إكرام يا رب وسجود يا رب، لأنك مستحق، مستحق يا رب، مستحق يا رب، مستحق إن كل حاجة فينا تنحني وتنزل يا رب، يا رب إنك أنت ترتفع وتعلو يا رب فوق الكل يا رب. جايين بنقول لك ادينا قلب العابد يا رب الحقيقي، قلب الساجد يا رب الحقيقي، ادينا يا رب سجود بالروح يا رب، يا رب من كل الأعماق وبالحق رب بكل صدق يا رب. خلينا نكرمك بكل ما فينا بكل ما لينا، لأنك مستحق يا رب.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما أن الشمس هي نور لعيني الجسد، هكذا الصلاة هي نور للنفس والروح معا. فإن كانت تعتبر خسارة فادحة، ألا يرى الأعمى هذه الشمس؟ فكم بالحري تكون الخسارة عندما لا يقدس المسيحي نفسه بنور المسيح بواسطة الصلاة والتشفع لأجل الكنيسة والآخرين. وأما ما نسمعه وما نشاهده يوميا من أعمال شيطانية، السماء تدعونا إلى التشفع بروح الصلاة، فنصلي إذن بقوة الروح القدس الذي يسكن فينا، ونتشفع بصلواتنا لخلاص الآخرين، للتخلص من قوى الشر المسيطرة على هذا العالم. الكل بحاجة إلى الصلاة، فبدلا من أن نخاف على أولادنا فلنصلي بالحماية لهم، وبدلا أن نكتفي بالبكاء على مرضانا فلنصلي بقوة الشفاء لهم، وبدلا من أن نكتفي بانتقاد أقوال الكهنة وأعمالهم فلنصلي بالبركة والتوبة لهم. لذا أحباء المستمعين، لن نخلص من قوى الشر وجنوده في هذا العالم إلا بقوة واحدة ووحيدة، وهي من خلال اتحاد صلواتنا في اسم رب الجنود يسوع المسيح، لأن الصلاة تحدث فرقا جديدا وتحدث المعجزات بالإيمان، كما قال السيد الرب يسوع المسيح: أريد رحمة لا ذبيحة. الرحمة قبل القانون، الرحمة قبل أي شريعة، الرحمة قبل الواجبات. نحن كثيرا نصلي، نلتزم بالكنيسة، بالعبادات، باللقاءات والخلوات والتسابيح، لكن إن لم تأخذنا صلاتنا وعباداتنا للتشفع من أجل بعضنا البعض ولأجل هذا العالم ولأجل الكنيسة تلو الأخرى، ستكون صلواتنا عقيمة قيمة جدا ولا لزوم لها. لذلك نتحد معا ونقول: يا رب، أعطنا في هذا اليوم أن تكون صلاتنا حقيقية نابعة من علاقة حقيقية معك. أعطنا أن يكون التزامنا التزاما فعالا فيأخذنا إلى الخدمة ولا يبقى دون ثمار. قونا لنعرف عظمة دعوتنا وقوة صلواتنا في الأجواء الروحية وتأثيرها، فنتشبه بك ونعمل أعمالك بقوة روحك القدس.

أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، واليوم نكون من خلال حياة موسى ضمن برنامج صباحكم خير لنتحدث بها حول دعوة المؤمنين بالمسيح للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو. ونبدأ معكم، إليك أرفع صلاتي مع فريق الخدمة العربية للكرازة، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: وجهك يا رب أطلب، إملاني أنت بروحك يا يسوع. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا معكم بهذه الترنيمة الرائعة إليك أرفع صلاتي مع فريق الخدمة العربية للكرازة. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من سفر الخروج والعدد، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان قوة تأثير صلاة المتشفعين. وبها نتأمل حول أهمية قوة وتأثير صلاة المؤمنين المتشفعين في اسم رب المجد يسوع المسيح، الذين فعلا يقفون في الثغر ضد أي مخطط شيطاني من عدو الخير إبليس، وضد أي حرب تحاك ضد المؤمن والكنيسة. نصلي في هذه الأيام أن يقيم السيد الرب يسوع المسيح رجالا ونساء حارين في الصلاة والتشفع لأجل العالم، والإعلان رسالة الخلاص بكل قوة وإيمان بيسوع المسيح. قد بدأنا أمس في الجزء الأول من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة إبراهيم، وتطرقنا حول كيف يمكن للمؤمن أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة والتشفع لأجل تبرير مدينته كما كان إبراهيم. أما اليوم في الجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، سنكون اليوم مع هذه الشخصية البارزة جدا من خلال حياة موسى، لنتحدث أكثر حول دعوة المؤمنين بالمسيح يسوع للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو. لذلك أحبائي المستمعين، سنبحر معا في هذه السلسلة في أعماق الكتاب المقدس برحلة شيقة من خلال حياة الأنبياء مثل إبراهيم وموسى، دانيال وأستير، لاستكشاف الطرق المتنوعة التي يمنحنا إياها الرب يسوع المسيح لنفعل سلطان التشفع بروح واحدة ضد مكايد إبليس، ونعلن أجواء روحية نقية، نعلن أجواء روحية مقدسة على بلادنا، على كنائسنا وحياتنا بالكامل. لأقول دائما وخاصة في بداية هذه السلسلة وفي بداية كل حلقة من هذه السلسلة، إن الدعوة إلى التشفع هي واحدة من أسمى وأقوى الخدمات المتاحة لأي مؤمن بالرب يسوع المسيح. المتشفع هو من يأتي بين الرب وموضوع قضاءه العادل لكي يتضرع ويصلي للرب لأجل نعمته، لأجل رحمته، عوضا عن الغضب الآتي على هذا العالم. هل ستكون أنت هو هذا الشخص عزيزي المستمع الذي يتجاوب مع هذه الدعوة المقدسة؟ غالبا ما يكون كل ما يطلبه الرب هو قلب نقي، قلب واحد راغب للوقوف في الثغر لأجل الآخرين، وخاصة لأجل الخدمات، لأجل الكنيسة، ولأجل اسم يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، في الجزء الأول تحدثنا به أمس عن شخصية إبراهيم، كيف كان هو المتشفع الأمين كونه هو خليل الله الذي وقف في الثغرة بين الله وبين ابن أخيه لوط ومدينته سدوم. صلى إبراهيم، جادل مع الله، وأنقذ ابن أخيه لوط من الهلاك المحتم عليه وعلى مدينته بسبب التعديات والخطايا التي اقترفوها. ولكن يرينا هنا الرب أن هنالك قوة وتأثير كبير جدا في الصلوات الشفاعية من المؤمنين الأتقياء والذين هم بصلة يومية وعلاقة حميمية مع الإله الخالق، وذلك لإنقاذ الآخرين من الموت الأبدي، وفعلا لكي نعيدهم من قبضة إبليس وظلمته إلى نور السيد الرب يسوع المسيح، إلى ملكوت النور، وأن يضمنوا الحياة الأبدية كما نحن أيضا نضمن الحياة الأبدية من خلال إيماننا بالسيد الرب يسوع المسيح. علينا أيضا أن نعطي بهذه الكلمات وأن نصلي أيضا للآخرين كي يضمنهم أيضا الحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح. لذلك في الجزء الأول من هذه السلسلة تعاملنا مع مثال تشفع إبراهيم خليل الله لأجل سدوم، ورأينا هنا أبونا في الإيمان وهو إبراهيم، وهو يتخذ موقف المتشفع، أي الشخص الذي يقف بينهما، أي بين الله وبين لوط. لذلك هنا يقول لنا أن إبراهيم كان قائما أمام الرب، واقفا بين الله وموضوع غضب الله العادل، والذي كان في تلك اللحظة مدينة سدوم. لقد خصصنا هنا ثلاث سمات محددة لشخصية إبراهيم وعلاقته بالله. أولا، علاقته الحميمة مع الرب يوميا، ثانيا جرأته، وثالثا اقتناعه بعدالة الله المطلقة، إن كانت الإيجابية والسلبية، وعلى الناحيتين هما إيجابية، أن الله سوف يشفق على الأبرار، هذه أولا الإيجابية، والسلبية أن الله سيدين الأشرار، إذ بحالة لم يعودوا ولم يتوبوا ويأتوا إلى السيد الرب ويعلنوا مخلصا وربا على حياتهم. هناك دينونة، نعم ستكون، ولكن لذلك نحن موجودون هنا على هذه الأرض كمؤمنين مصلين متشفعين لأجل الكنائس، لأجل المؤمنين، ولأجل أيضا الأشخاص الذين ما زالوا بعيدين كل البعد عن الرب يسوع المسيح، كي ينالوا هذا الخلاص، ينالوا هذه الهدية الثمينة، خلاصهم الأبدي بيسوع المسيح. كما نحن خلصنا بقوة دم الحمل الفادي يسوع المسيح، علينا أيضا أن نعلن هذا الدم على هؤلاء الأشخاص، وأن نعلن بكل يوم من خلال صلاة التشفع، التشفع في اسم يسوع المسيح، لكي يأتوا هؤلاء من عالم الظلمة والشر إلى الخلاص وإلى عالم النور، لكي فعلا يضمنوا الحياة الأبدية، لأن الرب يسوع المسيح يريد الجميع أن يقبلوا وإلى معرفة الخلاص، إلى معرفة البر، إلى معرفة المحبة والسلام، إلى المعرفة الأبدية بالرب يسوع المسيح، لكي يضمنوا الحياة الأبدية معه في السماء. لذلك أحبائي، كما أشرنا أمس إلى جانبين من جوانب صفات الله اللذين كشفتهما في هذه الحادثة أو من خلال الجزء الأول، أولا أن الله يستجيب لصلوات الناس أو لصلوات المؤمنين المتشفعين، والثاني أن الرب يفرح إذ صلينا في اسمه القدوس. أما اليوم أحبائي المستمعين، سوف نتعلم أمرا جديدا عن قوة التشفع من خلال حياة موسى، وسنبدأ هنا بحيث كان موسى على قمة جبل سيناء عندما كان يتحدث مع الله. لقد طلق موسى من الله الإعلان عن قصده وعن خطته لمستقبل إسرائيل، هنا قمة الجبل أي سفح الجبل، وعند مرحلة معينة من هذا الحديث بين الله وموسى غير الرب اتجاه الحديث، فقال لموسى أنه بينما كان معا على قمة الجبل فإن الإسرائيليين عند سفح الجبل قد ضلوا عن الرب، لقد انحرفوا هنا عن الطريقة التي وضعها أو الخطة التي وضعها الله لهم، وذهبوا إلى عبادة الأصنام. في الواقع لقد صنعوا عجلا ذهبيا وكانوا يعبدونه في تلك اللحظة بالذات، بينما كان موسى هناك مع الرب على قمة الجبل وهو يتحدث لأجل شعبه. كان موقف الرب هو من خلال هذه الكلمات التي تصف هذه الواقعة، بدءا من سفر الخروج الإصحاح 32 والعدد 7، عندما قال: فقال الرب لموسى اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. لنصلي في هذه الأيام وهذه الأيام الصعبة جدا، لنصلي أن شعبنا، العالم كله بأجمعه بأكمله، أن يعرف يسوع المسيح كالمخلص، وأن لا يعرفه كالديان، أن يعرفه كالإله المحب المخلص لحياة كل واحد فينا. لذلك هنا أحبائي قال الرب لموسى شعبك الذي أصعدته. بعد ذلك بقليل في نفس الآية نرى موسى يقول للرب شعبك الذي أخرجته في سفر الخروج العدد 11، لذلك كما هو الحال كان شعب إسرائيل في حالة هنا من التدهور. لذلك عزيزي المستمع علينا أن نعلن أن يسوع المسيح يريد الخلاص ويريد أيضا النجاة لكل واحد فينا. هو لا يصر بموت أي أحد، وكما قال لا يصر بموت الشرير. لذلك هو يريد لنا ولكل واحد في هذا العالم أن يخلص وإلى معرفة الحق، إلى معرفة البر، يقبل إلى الرب يسوع المسيح. هنا يقول لنا أيضا كمالة في الآيات: زاغوا شريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. ماذا رد موسى هنا؟ لنلاحظ تلك العبارة اتركني. دعونا نلقي نظرة على رد موسى، ماذا قال؟ فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض، ارجع عن حمو غضبك. وهنا فعلا نركز على هذه الكلمات: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيمتلكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. دعونا الآن نلقي نظرة هنا فعلا على هذه الملامح الرئيسية والبارزة لهذا الحادث الهائل. هذا المثال البارز لقوة التشفع من خلال موسى، وهذه أيضا قوة التشفع من خلال صلواتنا نحن المؤمنين لأجل شعبنا، لأجل أيضا أراضينا، لأجل المؤمنين ولأجل الكنائس ولأجل كل شخص ما زال بعيدا كل البعد عن الرب يسوع المسيح، أن نصلي بهذه القوة بصلاة التشفع. وهذا فعلا يكون لكل مؤمن حقيقي يعيش الحياة المسيحية الحقيقية والعلاقة الحميمية اليومية بالشركة المقدسة مع الإله الحي رب المجد يسوع المسيح. لذلك يقول كان موسى هنا يصلي لأجل شعبه كما صلى أيضا إبراهيم لأجل مدينة سدوم. لذلك علينا أيضا نحن في هذا الوقت أن نصلي ضد أي مخططات وضد أي هجمات شيطانية على بلادنا، على أراضينا، على حياتنا، على أولادنا، على نسلنا، على كنائسنا، أن نعلن حماية الرب علينا، على حياتنا، لا يقترب أي شيء منا. نعلن في اسم يسوع المسيح حماية إلهية، نعلن ملائكة صاعدة ونازلة، نعلن حماية وبركة ورفعة على أراضينا، على نسلنا، أولادنا، عائلاتنا، نعلن بقوة واسم وفاعلية سلطان يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع هذا هو الإيمان الكامل للمتشفع، حضور المتشفع بين الله وموضوع غضبه يحد من غضب الله. لذلك لنتخيل فقط أن الرب القدير يقول لكل واحد فينا فعلا لا يكون هنالك أي غضب، بل يكون فعلا هنالك حماية، رفعة، بركة. لذلك علينا أن نؤمن بقوة صلواتنا في التشفع لأجل الآخرين، نعلن بقوة دم الحمل، نعلن أن صلواتنا هي تكون مرفوعة إلى السماء ويستمع إليها السيد الرب يسوع المسيح. وفعلا نصلي في كل يوم بلجاجة، ونصلي في كل يوم بهذه أن نكون حارين رجالا ونساء في الروح، لنعلن اسم يسوع المسيح على حياتنا، على بلداننا، وأيضا على كل هذا العالم. أحبائي المستمعين، قبل أن نكمل دعونا أن نرنم هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم ساتر ميخائيل، أقوى صلاة. فعلا بقوة صلاتك تصنع المعجزات. صلي في كل يوم لأجل شعبك، لأجل بلدك، صلي عزيزي المستمع لأجل كنيستك ولحماية وحفظ أيضا المؤمنين، وأعلن حماية الدم على نسلك، على بيتك، وأيضا على كامل ممتلكاتك. لنرنم هذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم يا روح الله الحال الفية حصني بالنعمة الإلهية. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا إلى ترنيمة أقوى صلاة مع المرنم ساتر ميخائيل. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في الجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، واليوم نتطرق من خلال حياة موسى ضمن برنامج صباحكم خير، ونتحدث حول دعوة المؤمنين بالمسيح يسوع للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو. دعونا أحبائي مرة أخرى نلاحظ أساس مناشدة موسى لله. لقد ناشده بعنصرين، كلمة الله وقسم الله. قال تذكر عبيدك الذين أقسمت لهم بنفسك وقلت لهم سأزيد نسلكم. ما قاله موسى هو حقا الأساس الذي على أساسه يأتي المتشفع هنا إلى الله، كلمة الله وقسم الله، أي الوعد التي وعده الله إن كان لإبراهيم أو لموسى. كان موسى يقول يا الله أنت إله حافظ للعهد، أنا واثق من أنك ستفي بهذا العهد الذي قطعته على نفسك، أعتقد أنك لن تكسره، أنا أقف هنا لأنني أؤمن بذلك. وفعلا كل واحد فينا أن يؤمن بقوة الكلمة، والمكتوب فعلا في الكتاب المقدس أن نعلن الحماية الإلهية على شعبنا، على حياتنا، على أرواحنا أيضا، على نسلنا بقوة إيماننا بالكلمة كما آمن هنا موسى، لأن الله يستجيب. ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نلاحظ كما رأينا بالفعل في حالة تشفع إبراهيم خليل الله أن الله يستجيب لصلوات المؤمنين المتشفعين. وهنا أيضا في الآية التي قرأناها يقول فندم الرب، يذهل هنا ذهني حقا أن صلاة إنسان يمكن أن تتسبب في أن يغير الله برأيه، ومع ذلك تشير هنا الأسفار المقدسة إلى أن هذا الأمر يحدث. لذلك يريدنا الرب أن نؤثر من خلال صلواتنا في عالم الروح. لذلك عزيزي المستمع، من خلال فعل التشفع استطاع رجل واحد كموسى أن يخلص أمة بأكملها، كما أيضا استطاع بصلاة إبراهيم التشفعية أن تخلص لوط ابن أخيه. لذلك أن نعلن أيضا هنا أننا أنا وأنت وكل مؤمن، خاصة المؤمنين الحارين بالروح المتشفعين، فعلا أنه لنا دور هام كبير في هذا العالم لكي نعلن حياة وخلاص ورحمة من السيد الرب يسوع المسيح على عالمنا. لذلك هذه هي تكون قوة وإمكانية التشفع عند إيماننا الكامل 100% بقوة وتأثير صلواتنا التشفعية للسيد الرب يسوع المسيح. هنا يقول لنا أن موسى يتشفع مرة أخرى. نريد أن ننظر الآن إلى مثال آخر لقوة التشفع في حياة موسى، لكن في هذه الحالة لم يكن موسى هو المتشفع الوحيد، إذ صار موسى وهارون متشفعين معا. أعتقد أن هذا مهم جدا، لأنه في المرة السابقة التي تعلمنا عنها عن حياة إبراهيم أو حتى في موسى الآن، هنا هارون حقا هو مصدر ليقول لنا شكرا يا رب، لقد فعلا أحرز هارون تقدما في هذه الحادثة أو في هذه المبادرة التي نحن فعلا علينا أن نقول على كل واحد فينا هنالك أهمية كبيرة لوجودنا على هذه الأرض لكي نفعل صلواتنا ونفعل أيضا هذا الإيمان. وهنا يقول لنا أنه نريد أن نتعلم من حياة هارون وأيضا أن نتعلم من حياة موسى وإبراهيم هو موقف إيمانهما، وهذا الموقف في الإيمان القلبي. لذلك أن نصلي بقلوب منفتحة للسيد الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن نعلن أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو الإله الحي. عندما نأتي ونصلي كجماعة مؤمنين في اسم الرب يسوع المسيح. هنالك تأثير قوي جدا في عالم الروح عندما نأتي ونضع فعلا أصوامنا وأصواتنا وصلواتنا وتسابيحنا، فنهدم كل حصون إن كان على أي شخص وعلى أي كنيسة في اسم يسوع المسيح، لنعلن القداسة والحماية على المؤمنين أيضا، خاصة في هذا الوقت، على عدم التراخي في الإيمان. لذلك أن نعلن أن نكون حارين في الروح، أن نعلن أن نكون نحن ملكا للسيد الرب ولاستخدامات جديدة في اسم يسوع المسيح. أعلن معي عزيزي المستمع، كما استخدم الرب موسى هارون وكما أيضا استخدم إبراهيم، أن يستخدمك الآن في وسط هذه الظروف لتكون فعلا مؤمنا مباركا متشفعا لأجل الآخرين، مؤمنا حقيقيا يصلي لأجل الآخرين، أن لا تصلي فقط لأجل حياتك ولكن أن تصلي هنا أن تتشفع لأجل الآخرين، أن تتشفع أي التشفع ما بينك وما بين الرب اتجاه الآخرين، اتجاه العالم، اتجاه أقاربك، عائلتك، ولكن أن تصلي لهم لكي يعرفوا المسيح، لكي يعرفوا ملك الملوك ورب الأرباب. هنا الروح القدس الذي هو فعلا يرشدك بكل حكمة وإعلان كيف ولمن تصلي. لذلك عزيزي المستمع، عندما تأتي بإعلان الروح القدس لك فعلا سيقودك إلى من تصلي ومتى وكيف، لكن عليك أولا أن تكون منفتحا لعمل الروح القدس ولقيادته وسيادته لك، أن يكون لك الخضوع الكامل، أن يهيمن روح السيد الرب على حياتك، على ذهنك، على فكرك، على تصرفاتك، وأيضا أن يوجه بوصلة حياتك أينما يريد هو ولسنا ما نريد نحن. لذلك عزيزي المستمع، هنا يقول لنا أن العلاج الذي أوصى به موسى لهارون يمثل صورة رائعة جدا. عندما قال موسى لهارون أن يأخذ المجمرة أو المبخرة مع الجمر المشتعل من على المذبح ويضع البخور فوق الجمر فيتصاعد دخان أبيض عطر، هذه الصورة ترمز للقلب المصلي. يجب أن يحترق القلب المصلي مثل تلك الجمرات، لذلك جمرة مع جمرة يعمل هنا لهيب نار قوي. ولذلك كل مؤمن متشفع ومؤمن ومؤمنين من عدة كنائس ومن عدة مناطق مختلفة، عندما نضم أصواتنا، نضم أيضا صلواتنا مع بعضنا البعض، ترفع هذه الصلاة من قلوبنا إلى قلب الله الحي، وترتفع فعلا كالبخور صاعدة إلى رب المجد يسوع المسيح. هذه أيضا قوة كبيرة في الاتحاد معا لقوة التشفع. عندما ترتفع الصلاة من قلب مصل فإنها تصعد مثل البخور الأبيض المعطر أمام رب المجد يسوع المسيح. لذلك علينا أن نعلن حياة ورحمة، رفعة وبركة ومجد على حياتنا، على عائلاتنا، وأيضا على كنائسنا وعلى جميع المؤمنين، أن نعلن قوة جديدة في التشفع وفي الصلاة لأجل الآخرين وأيضا لأجل الذين هم ما زالوا بعيدين كل البعد عن السيد الرب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، قبل أن نختتم دعونا نرنم أيضا هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة روزان عبد الله لترفع صلاتي. نرنم هذه الكلمات ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا لترفع صلاتي مع المرنمة روزان عبد الله. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في هذا اليوم بالجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة موسى ضمن برنامج صباحكم خير، وتحدثنا حول دعوة المؤمنين بالمسيح يسوع للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو، إن كان على بيوتنا، على حياتنا، على كنائسنا، على المؤمنين وعلى أراضينا، لنعلن قوة اسم يسوع وفاعلية وسلطان دم الحمل على حياتنا. لذلك يا عزيزي المستمع، الصلاة الشفاعية هي صلاة نيابة عن الغير، وهنا نتحدث أنه كان دور الوسيط في الصلاة شائعا في العهد القديم، كما كان وتحدثنا عنهم مثل إبراهيم وموسى، وأيضا كما في حالة إبراهيم وداود، وأيضا صموئيل وحزقية وإيليا وإرميا ودانيال. هنا يحدثنا أنه فعلا هنالك قوة في الصلاة والشفاعة، وكان دور هام جدا في الصلاة ليكون فعلا للسيد الرب يسوع المسيح، كما كان في العهد القديم يكون أيضا في هذا العهد الجديد. ونجد كذلك أن العهد الجديد يصور المسيح كالشفيع الأعظم، ولهذا فإن كل صلوات المؤمنين تعتبر صلاة شفاعية، لأنها تقدم لله من خلال المسيح. فعلا نحن نتقدم إلى الله من خلال الإبن الأقنوم الثاني يسوع المسيح، له كل المجد. لقد أغلق المسيح هذه الفجوة بيننا وبين الله، وذلك كان بموت ابنه يسوع على الصليب ومن ثم قيامته المجيدة. وبسبب وساطة المسيح صار لنا أن نتشفع اليوم بالصلاة نيابة عن المؤمنين الآخرين، أو من أجل الضالين، طالبين فعلا من الرب أن يمنحهم التوبة حسب إرادته، لأنه يقول في تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الخامس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أن ترفع صلواتنا لله الآب من خلال الإبن وإيماننا به يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، يقول أيضا في رومية الإصحاح الثامن والعدد الرابع والثلاثين: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. هو الشفيع والوسيط الوحيد ما بيننا وما بين الله الآب. الكتاب المقدس واضح جدا، وواضح في أن كل المؤمنين مدعوون للشفاعة، كما هم مدعوون للقداسة، وكل المؤمنين يسكن الروح القدس في قلوبهم الذين اختبروا ملء الروح القدس وأعلنوا يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتهم. وكما يتشفع الروح القدس لنا حسب مشيئة الله الآب، ينبغي أن نتشفع بعضنا نحو بعض، وهذا فعلا ليس امتيازا حصريا قاصرا على نخبة فقط من المؤمنين، بل هو أمر للجميع، أصبح متاح لكل مؤمن حقيقي أعلن وامتلأ بقوة الروح القدس أن نتشفع لأجل الآخرين لكي يؤمنوا كما نحن آمنا باسم رب المجد يسوع المسيح، ويكون لهم هذا الخلاص كما نحن أخذنا هذه النعمة وهذا الخلاص من خلال يسوع المسيح، له كل المجد. لذلك يعتبر أيضا عدم التشفع، يقول لنا، لأجل الآخرين في الصلاة هي خطية. كيف يعني؟ يقول لنا هنا في صموئيل الأول الإصحاح الثاني عشر والعدد الثالث والعشرين: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. أي هنا أن نصلي من أجل بعضنا البعض، أن نرفع بعضنا البعض بالصلاة التشفعية من خلال الإبن يسوع المسيح. وبالتأكيد أحبائي، كما نعلم من خلال الكتاب المقدس بعدة أمثلة، وخاصة عندما طلبوا بطرس وبولس أن يتشفعوا الآخرين من أجلهما. لم يقصرا طلبهما على أشخاص مدعوين لهذه الخدمة. يقول لنا في أعمال الرسل الإصحاح 12 والعدد 5 أنه كان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها الصلاة بلجاجة إلى الله من أجله. وهذا هو في هذا الوقت دور الكنيسة، أن تصلي بلجاجة، دور الكنيسة والكنائس جميعها أن تتحد بقوة الصلاة، وخاصة الصلاة الشفاعية في اسم يسوع المسيح، لأجل بلداننا، لأجل حماية بيوتنا ونسلنا، وأيضا حمايتنا بالكامل في اسم يسوع المسيح. هناك قوة في الاتحاد، وخاصة في الصلاة لأجل بعضنا البعض. كما نجد أيضا أن بولس طلب من كل مؤمني روميا أن يصلوا من أجله، وهذا ما جاء في رسالة روميا الإصحاح 15 والعدد 30. كما أيضا حث أهل كولوسي أن يتشفعوا بالصلاة من أجله. وأيضا في عدة رسائل نرى هذا الأمر من خلال الصلاة من أجل بعضنا البعض. لا يوجد أي مقطع كتابي في الكتاب المقدس ينص على أن جماعة معينة من الناس يمكنها فقط التشفع من أجل الآخرين. لا، كل من آمن في اسم يسوع المسيح وكل من امتلأ واختبر ملء الروح القدس فهو الذي يقوده من خلال الصلاة الشفاعية في اسم يسوع المسيح لمن وكيف يصلي في اسم رب الجنود يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، فكرة أن الصلاة الشفاعية امتياز ودعوة قاصرة على جماعة معينة من الناس لا أساس لها ولا صحة لها في الكتاب المقدس. كل من اختبر وكل من امتلأ بقوة الروح القدس هو فعلا عليه أن يصلي لأجل الآخرين، وهذا أيضا يقوده بحسب الروح القدس. لذلك الرب يدعو كل المؤمنين وكل الكنائس أن تتحد اتحادا كاملا، أن يكونوا متشفعين حارين في الصلاة وفي الروح، لأن إرادة الرب هي أن يكون لكل مؤمن دورا هاما في الصلاة الشفاعية. فيله فعلا من امتياز رائع ومجيد لكل مؤمن حقيقي يستقبل أيضا هذه الكلمات على حياته، ويعلن أنه من هذا الوقت يريد أن يصلي بصلاة مباركة، صلاة شفاعية فيها قوة، فيها لمسة لأجل الآخرين، وفعلا أن يتقدم بجرأة من خلال دم الحمل يسوع المسيح بجرأة أمام عرش الله القدير، أن نتقدم بصلواتنا وبطلباتنا ونعلن أي مخطط من إبليس، أي مخطط شيطاني على حياتنا، على بلداننا، على كنائسنا، نهدمه بقوة الصلاة الشفاعية في اسم يسوع المسيح، له كل المجد. لنتحد إذن ونصلي لجميع الكنائس أن يصلوا بعمق الروح، أن يرشدهم الروح القدس، وأيضا أن يعطيهم قوة في الصلاة والوقوف في الثغر ضد أي هجوم شيطاني على حياتنا، على بلداننا، على أراضينا، على بيوتنا، على نسلنا، أن نعلن قوة الدم والحماية في اسم يسوع المسيح. إلى هنا أحبائي نختتم وإياكم هذا الجزء الثاني، وبه نكون قد تعرفنا على صلاة التشفع من خلال إبراهيم، وأيضا صلاة التشفع وقوتها وتأثيرها من خلال حياة موسى وأيضا هارون. والآن قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا أحبائي المستمعين نعلن بكل إيمان تفعيل سلطان قوة التشفع في الصلاة وتأثير صلاتك أنت عزيز المستمع في الأجواء الروحية في كل مكان، نعلن به اسم يسوع المسيح. وذلك الآن نكون أحبائي ضمن فقرة تأمل وصلاة حول قوة الصلاة الشفاعية مع الدكتور نورا إدوارد، لنسترد في الصلاة ما سلبه منا إبليس. استرد الآن كل ما سلب منك في اسم يسوع المسيح، استرد بقوة إعلانك وإيمانك بقوة الصلاة الشفاعية. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
2: استرداد الحقوق، إنه في حقوق كتير في حياتنا الشخصية وفي حياتنا ككنيسة عدو الخير سلبها مننا وضاعت من حياتنا، ومن حقنا إن إحنا نسترد الحقوق ديت، من حقنا إن إحنا نسترد اللي سلب مننا، من حقنا إن إحنا نسترده. وقال نقط كتيرة. قال علشان الأيام الأخيرة في السنة دي احنا عايزينها تبقى صيانة، صيانة لحياتنا كأفراد وصيانة لينا ككنيسة، كأنه المراجعة بتاعت قبل الامتحان، انه خلاص امتحان آخر السنة جاء. فقال نقط كتيرة علشان حياتنا نراجعها بناء على النقط دي. والنهاردة علشان مش عايزين نعبر كل الكلام اللي ربنا كلمنا بيه الوقت اللي فات، لكن عايزين نقف قدامه وعايزين نصلي، عايزين نصلي وعايزين نصرخ للرب، لأنه هو اتكلم عن المرأة اللي راحت تصرخ للقاضي ونالت الحق بتاعها. عايزين نصرخ قدام الرب ونقول له رب أنا عايز استرد الحقوق اللي سلبت مني. احنا عايزين ككنيسة نسترد الحقوق اللي سلبت مننا. عشان الحاجة اللي عايزة أقولها لكم بوضوح، وأكيد احنا عارفينها بس عايزة أكد عليها، الأمور بتسترد في الأول في الصلاة، الأمور بتسترد في الأول وإحنا في عرش النعمة وإحنا قدام ربنا. اللي سلب مننا إحنا بناخده وإحنا قدام ربنا، ولما بنكسبه في الصلاة بعد كده بيتحول لواقع نعيشه. كل أمر سلب مننا كأفراد وككنيسة

في الصلاة وفي قوة التشفع في صلواتنا. ونختتم الآن مع ترنيمة برفع إليك تسبيحي مع المرنمة منال لولو سمير. ونلتقي بنعمة الرب يسوع المسيح يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين ضمن برنامج صباحكم خير. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا مباركا في اسم يسوع المسيح. هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو فتة. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: نعزم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: لا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه وحنشيل المقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصيته يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد أنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف بسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
1: بالضبط
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: ياكو الجراد وعسل بس
2: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا لا ما عدد ثلاثة.
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
1: بالضبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه في الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قالهم انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصيه القويه زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو
1: الرجل رجل بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا. أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا اللي التوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: بسيط
1: يعني جدا. الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد
0: يعني. لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. اوكي بالنسبه انه نظرتنا للانسان كيف النص ساعدني انه انظر للانسان نظره ثانيه بعد قراءتنا للنص؟
2: انا حسب رايي انا شايف انه يعني الخطه الله بيعمله الانسان هو اهم حاجه فيه.
1: بالضبط
2: يعني استخدم يوحنا انسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق. وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطته تواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسودوا ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح أن يعني الوضوء ظاهر له لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جواب المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالي المسيح. المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا إن أنا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هاي صوجاي طواوة
1: يفتش
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو أي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا أخي دهلا يجي يقول لي يا أخي لا أنا محتاج أعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالآخر قال له يعني ما رأيته وشحته بأنه ابن الله هو ابني الله. يعني قالت آخر كتاب ما قتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التاني.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه الثالوث تمت هنا
0: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: أنا عن نفسي إنه أكثر حاجة يمكن صابر ذكرها أنا كنت متوقع إنك تحسها تقوله ما قلت إنه الإنسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لأجل الإنسان وبيستخدم الإنسان ذاته عشان إنه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا القاعدة حلوة والزمن جاري الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة جهز لنا منه ترنيمة
1: الليلة ندي فرصة للصابر
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير بقى زول أساسي
2: تعصرت عليه شديد
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمه رهيبه جدا. ولا رايكم يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد
0: ابطاط يا شباب. لا بعدين حنعملك سينيور خلاص بطلنا كبوت.
2: الله يبارك فيكم يا اخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليله في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسه ممتعه ونتمنى انه نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجه. اي كلام احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانيين به، في القاعه في اي مكان احنا فوقه. والليله ممكن المره فاتت صلينا اخونا سرب، الليله لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للانسان يا رب هي عظيمه جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرساله اللي بتخلص الانسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب انت عملتها في حياتنا. نصل انك يا رب تعلمنا اكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. امين
1: امين
0: امين, آمين. يلا يا شباب مع السلامه.
2: اوكي
0: مع السلامه. يلا نتقابل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجونه؟

0: وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
1: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
0: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم: جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
0: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
0: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
1: هل أنا هو يا سيد؟
0: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
0: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
3: هل أنا هو يا معلم؟
0: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
0: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
0: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
0: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
0: فقال بطرس:
4: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
0: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فأجابه بطرس:
4: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
0: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
0: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
0: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
0: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
0: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
0: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
0: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ 12 على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
3: هو الذي أقبله فأمسكوه.
0: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
3: السلام عليك يا معلم.
0: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له.

0: يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
0: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
0: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم، فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
2: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
0: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
4: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
2: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
7: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
2: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
8: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
2: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج سامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب يدينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بأنك قليل، حتى لو انت شاعر أنك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل واحد فينا باسمه، كل واحد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. مرحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل أبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا راديو سما دوت نت، www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت اكتر من رائع. يمكن اول مره اقول على الويب سايت، لكن هي الويب سايت موجود وقائم من اكتر من سنه يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاه، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة، كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا، شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق النهارده انه الرب عاوز يباركنا من وسط كل الجيل، من وسط كل الامور اللي حاصله، وسط كل الناس اللي موجوده. الله بيدور على ناس مطيعه، الرب بيدور على اواني مطيعه. لما اقول اواني مطيعه اقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنة للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا لي بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك، وعاوز يقولك انه انا مقدر تعبك، انا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي انت بتكتاز فيها، الله عاوز يقولك النهاردة انه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقولي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي. يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقولك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. كتاب مقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة انه ربنا بيستخدم الناس الشاطرة، الناس الموهوبة. حلو انك تكون موهوب، بس الاهم انك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالامانة. ووسط العالم عايش ضد الطيار، عايش وانت شاعر انك أنا للرب، أنا يهمني رأي الرب، أنا إلهي هو الأول، أنا حاطط إلهي هو الأول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب أمامي، أنا عايز أحط الرب قدامي، عايز أتخيل أنه إلهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وأنا بتكلم، رب شايفني وأنا بفتح الموبايل، رب شايفني وأنا بتكلم مع حد، رب شايفني وأنا رايح المشوار ده، أنا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنة للرب. الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة: الله يريدك مخصصا. وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت، انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات إلهية. المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح؟ وليه الرب زاره، وكان سنه كام لما الرب زاره، ويا ترى الرب زاره ليه، وليه ما زارش غيره من وسط جيله. الحقيقة أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة هنتكلم فيها النهاردة. لماذا زار رب نوح؟ من هو نوح؟ نوح يا ترى مين؟ مين نوح اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هل يا ترى نوح ده هو واحد من ضمن الناس اللي يعني عايشين كده وخلاص؟ هل هو مجرد واحد وسط الأرقام؟ مش عايز أخضك، لكن الحقيقة نوح كان يعني منفرد متفرد في حاجات كتير قوي. هنعرف أكتر عن نوح وعن استخدام الرب لي وعن دعوة الرب لي ومين هو نوح وإيه اللي ربنا قاله له لما زاره، بس بعد الفاصل. هنطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية نوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحقيقة. يقول كده في سفر التكوين أصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره، والشر كتر، شر كتر. رب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شايف أنه أفكار الإنسان، تصورات قلب الإنسان، كل الإنسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت أشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الإنسان الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابه نعم. رأى الرب أنه شر الإنسان، وهو مش بيكلم على إنسان، لكن بيقول الإنسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. إيه ده؟ ده حالة الإنسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا إنه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني آدم. بيقال، تخيل 2 مليون بني آدم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني آدم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن يضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخضع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الإنسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الإنسان قد كثر. رأى الرب، عايز اقول كده، ربنا شايف، ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف. زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي تحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك، واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين. ربنا شايف ورأى الرب. رأى الرب. رأى الرب صراعاتك. رأى الرب معاناتك. الله يرى يا أحبائي. الله يرى. ورأى الرب. رأى الرب. ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب قال كده, يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة. فقال كده ان الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة. كل حاجة. ربنا شايف كل حاجة. الله يرى. الله يرى. يهوى يرى. الرب يرى. رب شايف. رب عارف. رب عارف أفكار القلب. رب عارف السواد اللي جوه القلب. عارف انه في ناس ضدك. عارف انه في ناس بتحاربك. عارف انه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك. رب عارف انه في جيران ليك تعبينك. ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب. ورأى الرب. الله يرى. وسط كل العالم يحكي كتاب مقدس انه الله يرى. رأى الرب ان شر الانسان, ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم, شاف انه شر الانسان كتير. الانسان بيعمل شرور كتيرة, مش حاجات معقولة, ده كتير. الانسان بيعمل شرور كتير. وسط العالم في شرور, واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا, الجميع أخطأوا. ليس من يعمل صلاحا, ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات, لأني هانذا بالإثم صورته وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية. الإنسان مليان بالشر. الإنسان مولود بالشر. الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان, يقوله إنك من البطن سميت عاصيا, علمت أنك تغدر غدرا, ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود, وأنا قدام السماء, حكم السماء على أني عاصي. عاصي صعب قوي قوي قوي أنه يبقى في سلوغن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان. هو ده الإنسان. هذه الحالة. هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان به. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وسط كل هذه الشرور, وسط كل هذه الأحوال المرة, يبحث الرب. عايز أروح معك أقرأ معك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى. في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب, لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل. بيقول أنه الله يرى. عيني الرب تجولان في كل الأرض. الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد, يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين. ربنا مش بيدور على الشطرين. ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا. الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه. ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عيناه الرب تجولان. عينين الرب بتجول. الله بينظر بيدور ومازال ينظر. رب لو أنت بتسمعني من أي بلد, الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل. أنا عايز أتشدد. أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له. الكمال هو النضوج المسيحي. لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، قلبه ناضج، قلبه بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال الإلهي، يحيا حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب؟ مين؟ يبص رب كده، عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب. إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي تقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وسط ده كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6، تكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير، المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب، وبعدها يقول وتأسف في قلبه، بعدها يقول في عدد 7، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان، يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض، مش بس الإنسان مع بهائم ودبابات، أنا هشيل الخليقة دي خالص لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري بخطيتي بأثامي وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب. وسط العالم ده الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك، لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك أنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز أقول لك النهاردة أن ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفة قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفة تصلي فيها لأجل بلدك، لأن الله بيبحث عن أمناء، الله بيبحث عن أمناء في الأرض، ربنا بيدور على ناس أمناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص اللي ممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة يا رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها. هل تحب تكون انت الرجل الذي يصلي من اجل بلده في هذه الايام؟ ارجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له أنا يا رب أنا أكون الرجل الذي يصلي من أجل بلده، يصلي من أجل حكومته، يصلي من أجل حدود بلده. قول له أنا بصلي النهاردة من أجل بلدي وأتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس. أنا باخد قرار النهاردة أني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6، يقول كده: وأما نوح، يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك. عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب أنه شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أنه الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك، بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفلانية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش وتقول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصله كله بيعمل كده، أصله كله بيدفع رشوة، أصله كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير من النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب. نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح، بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قاله لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل، بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالية علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب، نوح. رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك أنه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معي كتابك المقدس في سفر تكوين أصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. أنا حط نهاية يا نوح للإنسان وللأرض كلها. عدد اللي بعد يقول كده: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى نوح فكرة غريبة الشكل، قال له: أنا ههلك الأرض، بس انت عايزك تصنع لنفسك فلك. وبدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك. فلك يعني سفينة، مركب كبير. واداله مواصفات الفلك، تعمله كام زراع وكده، وعدد 17: فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جايب طوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. المناسبة الكتاب بيقول أنه الأرض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فإنك تيجي وتتكلم مع واحد انه هيبقى فيه طوفان من المية، واساسا فكرة المية دي مش موجودة. فكرة انه المية والمطرة، المطرة ما كانتش موجودة، الرب لم يكن قد امطر على الارض، يعني الارض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة جديدة. في عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص للرب وسط عالم شرير، وسط عالم صعب، يكون مخصص للرب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح أنه ناس كتيرة بتسمعني نعيش أنا وإنت الحياة دي وسط العالم، وسط التحديات، وسط شغلك، وسط الكلية بتاعتك، وسط المجتمع اللي أنت عايش فيه، وسط بيتك، وسط جيرانك. أعيش مخصص للرب. تقولي كله بيعمل غلط، كله بيسلك غلط، خليك مختلف، عيش مختلف، قرر انك تكون مختلف، عيش في في في في حياة مختلفة عن اللي حواليك. ما تقولش كله بيعمل كده، زي ما قلت من شوية، كله في وقت نوح كله كان عايش في الشر والخطية، كله الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان، بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع. رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان، زي ما قرينا عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. رب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده أنا الوحدي اللي في الشركة بتاعتي اللي عايز أعيش بضمير، ده أنا الوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت أني أغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. أنا اللي قررت أني أسامح الشخص، أنا اللي قررت أني أعيش وما أخدش حقي ومش عارف. الرب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الأمر. رب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش أمين، الرب

الإنسان، والرب يرى مخافة قلب الإنسان أيضا. رب شايف ورب عارف. أنا بصلي النهاردة أنك تطمن. ينفع أصلي معك دلوقتي؟ ينفع أصلي مع ناس كتيرة النهاردة بتسمعنا؟ لو أنت حاسس أنه أنا, أنا, أنا, أنا تعبان، أنا ضايع، أنا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك أنا عايزك تعيش بأمانة، أنا عايزك تعيش باستقامة قلب، أنا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش أنه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لاجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لاجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش أمنا لجلالك. يا رب، يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيصارع في أنه ومحصور كده في فكرة أنه أنا بعمل كده ليه، ما أنا ممكن أعمل زي كله خلاص واسلك زي الأغلبية، أنا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان أني أعيش حياة مستقيمة. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة شدد نفوس يا رب قدامك، تعالى النهاردة شدد قلوب قدامك يا رب، تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعني دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب، يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول أنا للرب، أنا للرب، أنا للرب. يا رب ساعدني وساعد أخواتي يا رب نكون بنقول يا رب كده أنا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول أنا وبيتي نعبد الرب، أنا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لأجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لأجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه، يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن احنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمر به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، رب دينا طاعة في هذا الوقت يا رب، نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هنطلع الفاصل صغير، سأفكركم بعد الفاصل هنصلي لأجل تونس، وهنصلي كمان لأجل المدارس، وكمان عندنا طلبات صلاة، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، وهنبتدي نصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشن له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني انه صلي من اجل بلدك باستمرار. حلو قوي ان احنا في الحلقة بنصلي من اجل كل بلد، لكن صلي من اجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من اجل طلبة صلاة مهمة. عايز اقول لكل ام، عايز اقول لكل اب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة واجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع اولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملأ حياتك بالايمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ بالإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعوليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب. انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. انت كمان كأب يمكن حاسس انه تحديات المدارس، تحديات الاقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد. سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه رب هو إله كل نعمة، رب هو إله كل نعمة. هاللويا، نبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبات صلاة من أختنا الغالية مريان. صديقتي البرنامج لغاية. يا مريان ازيك؟ الاخبار يا رب تكوني بكل خير يا مريان. مريان بتقول صلي من اجل ابونا، انا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وانا تعبانة باسم يسوع. يا مريان الرب يزورك، يلا بينا نصلي من اجل مريان. تعالوا بينا نحط اختنا مريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل بنتك، بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة مريان، تعالى النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد، تعالى زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع، ينضبط يا رب الجسد، يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع مريان باسم يسوع ولي كل المجد، امين امين امين. عايزين نصلي مع بعض من اجل واحده من يعني من اغلى الناس على قلبي، دكتوره سهير سامي صديقه البرنامج الغاليه. اعتقد ان دكتوره سهير معانا على الهواء. دكتوره سهير واحده من الناس اللي شافت ايد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده، بس أنا قلبي مليان بالإيمان يا دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي، أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك لكن عاوز يديك اختبار جديد، يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أنه الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. فأنا قلبي مليان قوي قوي أنه الرب في هذا الموقف، وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وأعصاب، الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكري. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية بلمسة شفة خاصة جدا فتشفى أختنا، وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتي كتير من شهادات واختبارات، المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب، تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة. أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح، مد يمينك بقوة. يا رب أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك، أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها. مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة ولكل المجد، أمين أمين أمين. هاللويا، امين امين امين. مبارك الرب الهنا. عايزين نصلي. عايز اروح اقرا كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لانه جات لنا برضو فيها طلبات صلاه. مريان لسه حالة مصلين لك تقول أمين في اسم يسوع أبونا الغالي. أمين يا مريان، أمين أمين باسم يسوع. صديقة البرنامج الغالية جدا أخت جانيت فهمي، يا قديسة زيك الأخبار رحشان خالص خالص. أخت جانيت بتقول جايين واثقين أنك حي موجود يا رب، بنترجاك إلهي حي بنستناك. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا، أمين يا قديسة، أمين يا أخت جانيت، أمين. تقول كده الأخت جانيت، خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر، وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع الله، ما أجملها صلوة يا أخت جانيت. آمين باسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت، بيقول كده: صلاة من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه، أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أن الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا بينا أحبائي، يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الأخ رفعت. يا رب أنا أؤمن يا رب أنك تيجي دلوقتي تملأ أخونا رفعت بالسلام يا رب، تيجي على كل انزعاج يا رب ترمى عليه الوقت اللي فات. انا بصلي باسم يسوع يا رب، تيجي النهارده بسلام غير عادي يا رب لابنك يا رب. صلاتي انك تملأه بالسلام، غمر من سلامك على اخونا يا رب. يا رب مد ايدك في امر المنظار يا رب، الدكاترة تعمل مناظير وتعمل اشعاعات عشان تكتشف، لكن انت شايف وعارف جسد ابنك. انا بصلي انك تمد يمينك بقوة خاصة وبلمسة خاصة الان يا ابن الله، تأمر المرض فيرحل ويكون ابنك صحيحا لمجدك ايها الرب باسم يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. جات لنا أيضا طلبة صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك بتقول: مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبة صلاة من أجل شخص مظلوم، وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية، والأسرة تثق في صلاة المؤمنين. آمين آمين آمين. الرب يجي بالزيارة. مكتوب يا أخت عفة عن الرب أنه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا. عايزين نصلي وإحنا مليانين بالإيمان أنه الرب يمد يمينه. خلونا نتحد مع الأخت عفة دلوقتي ونصلي من أجل أخونا، أنه الرب يجري العدل والقضاء زي ما كلمته بتقول. مكتوب كده: الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. تعالوا بينا نصلي وانت بتسمعني كده، يلا من أي مكان انت بتسمعني منه، تعالوا نصلي من أجل أخونا الغالي. يا رب احنا نؤمن أنك إله عادل تصنع بقوة يا رب. يا رب إذا كان ابنك ينتظر يا رب الجلسة وينتظر الحكم، احنا نثق تماما يا رب انك انت يا رب اللي في ايديك كل الامور، انت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين. قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب، حيثما شاء يميله. يا رب انت اله عادل يا رب، احنا بنستودع ابنك من ايدك ونؤمن انك تجري عدلا وحقا في حياة اخونا يا رب. نثق انك تظهر بره يا رب، نؤمن من تماما انك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة واحنا مليانين بالايمان انه يا رب نختبر يدك بقوة في هذا الامر ايها الرب باسم المسيح يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده: صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. أمين أمين يا رب. احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ديك رب كل المجد. آمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين يا رب. نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعالى، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم امامك النهارده زي اصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياه الزوج والزوجه دول. تعالى زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاه. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاه، وليك كل المجد. امين يا رب. امين امين.
2: زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. أمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم. أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج والزوجة دول يا رب. أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده يا رب، دبر ليهم شقة أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة واخدة ابنها. ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. أمين أمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها. احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقتي يا رب وتصنع معها رحمة يا رب. مد يمينك يا رب لأختنا الغالية. احنا بنصدق انك تتحنن عليها يا رب. اعلن ذاتك اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها يا رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبت صلاة من اجل اخ واخت. الاخ قلبه قسي على اخته، الرب يردهم لبعض. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهارده بمعونه خاصه يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمه، تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي، تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى مد يمينك بقوه، مد يمينك بقوه، تعالى رجعهم تاني، احفظ علاقتهم، احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمه يا رب، تعالى بنعمه، تعالى في المشهد ده يا رب. حتى لو الدنيا ظلمه يا رب، حتى لو الامور بتزداد سوء، نؤمن انك تصنع سلام وتحنن قلب هذا الاخ على اخته وترد علاقتهم لبعض مره تانية في اسم المسيح. بنصلي يا رب وليك كل المجد. دي طلبه عامه بقى، تقول طلبه صلاه من اجل كل طلاب البكالوريا، ربنا يطمن قلوبهم ويملاهم سلام. يا رب احنا بنصلي من اجل كل طلاب البكالوريا يا رب الوقت ده، بنصلي ونستودعهم بايدك في سنه جديده يا رب. احنا بنصدق انك موجود، بنصدق انك تمد يمينك بقوه، بنصدق انك تقول كلمه في حياه ولادك يا رب. اعلن ذاتك اعلن ذاتك، اكرم اسمك، اديهم سنه مباركه مليانه نعمه، اديهم سنه مباركه يا رب من عندك. انا بصدق انك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنه دي سنه للهم ولا يا رب للتقل، لكن تكون سنه مليانه بالنعمه الالهيه يا رب. استودع ولادنا من ايدك، نثق انك تصنع معاهم معروف، والسنه دي تكون سنه مليانه بالبركه يا رب. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاه وليك كل المجد. جات لنا طلبه صلاه التحرير من كل الامكانيات اللي ينفع الايه، تحرير لكل الامور اللي مسيطره على الشباب وربطهم بعيد قوه التحرير من الرب. امين. على فكره الطلبه دي طلبه مهمه جدا جدا، احنا عايزين نصلي من اجل الشباب دول، انه في ربطات كثيره من عدو الخير بتبقى جايه على حياه الشباب. الرب يتلف هذه الربطات والرب يصنع مع ولاده ايه من الخير. الرب يتحنن عليهم، الرب يزور الشباب، الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات ايا كانت الربطات دي، ايا كانت الخطايا، لكن الرب يصنع احسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا امين امين. يا رب اشكرك يا رب لانه انت تحب الشباب قوي، انت جاي على الشباب بنعمه خاصه يا رب. انا بصلي انك تزور الشباب دلوقتي يا رب، تعالى بنعمه جديده دلوقتي، تعالى زور كل شاب وشابه، تعالى يا رب على كل ربطات وكل احمال يا رب، يا رب تعالى على كل حاجات متقله قلوبهم دلوقتي باسم يسوع. أمين يا رب. بنصلي من أجل الإدمانات يا رب, بنصلي من أجل الإدمانات. أنا بصلي باسم الرب يسوع الإدمانات يا رب اللي ماسكة الشباب واللي مسيطرة على الشباب, إدمانات المخدرات, إدمانات السوشيال ميديا, إدمانات الخطايا, أيا كان الإدمان ده, أيا كان نوع الإدمان, أنا بصلي إنك تزور الشباب زيارة خاصة باسم يسوع يا رب. اصنع حرية يا رب, اصنع حرية. زور يا رب كل شاب, زور كل بنت يا رب, حتى إذا كان العدو بيربط الناس, أنا بصلي إنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية. نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت, لكل شاب وشابة. حرية يا رب, حرية من فضلك, حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم, اتلف خطط إبليس عليهم. تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح, ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة, رب مازال يحرر. عايزين نصلي. جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي. عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي, لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك؟ أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ, لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي, إحنا يعني أنا بطريقة شخصية وباسم البرنامج أنا بصلي وأنا قلبي مليان بالإيمان يا مجدة إنه الرب يصنع إحسان غير عادي لماما الوقت ده. الرب يزورها زيارة خاصة يا مجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا مجدة, وانت عارفة كده كويس. الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا مجدة الرب يديكي سلام الوقت ده, الرب يملاكي بسلام غير عادي. انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام. هنصلي الماما, لكن عايز صلي لك انت الرب يملاكي بالسلام, الرب يملاكي بالطمأنينة, الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا مجدة باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت سامع الصلاة, إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لأختنا مجدة أنك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك, طمنها يا رب. طبطب على مجدة النهاردة, اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها, وسط كل قلق بيترمي عليها, وسط كل خوف بيترمي عليها. تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب, تعالى النهاردة بسندة, تعالى النهاردة بمعونة, تعالى النهاردة اعلن ذاتك لمجدة يا رب. تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن مجدة إنك في المشهد, طمن مجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب مجدي, إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة, جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب. مش جديد على بنتك لأنك صنعت معاها معجزات كتير, إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك واكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. آمين آمين. جات لنا أيضا صلوة, طلبة صلاة, صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي. آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي, بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها يا رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه, لكن أنت تمد يمينك لبنتك, أنت تصنع معها إحسان يا رب, أنت تزور نفسيتها, أنت تزور كل انسحاق في نفسيتها, كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب أنك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح, تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك, اكرم اسمك في حياتها يا رب, واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. زين نصلي كمان. نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى, لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك أنه تكوني في ملء المشيئة الوقت ده, والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك. الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي، لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي بتكتاز فيه، مهما كان ظروفك، ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب، وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد، وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك، أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي. يا رب تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي، تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك، أؤمن أنه مقاصدك الصالحة تتم. يا رب بنتك مخلوقة لأعمال صالحة، قد سبقت جلالك فأعددتها لكي ما ميرفت تسلك فيها. يا رب بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي، تكون في ملء المشيئة، لا انزعاج على حياتها، لا اضطراب على حياتها، باسم الرب يسوع. تهدأ الأمواج يا رب، تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها من إيدك، وأنا مصدق إنه في هذا الزمن، زمن مليان بالمحبة وبالراحة، نهاية لأزمنة صراعات، نهاية لأزمنة تحديات في حياتك، نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح، وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده: أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حاسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. تقابل بكل الخير، والرب معكم.
3: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى، تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع. طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سمع.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر أنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرف عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلى. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا
1: اكيد. إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات. بين انه في اكثريه ساحه، إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة، ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا مؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لا علاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات بس إنه هو الله خلقه. by nature more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي بشي وديزيتيت
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز
0: فنحنا
2: more يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده وإذا كان بيحبه مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله ما رح يكون المرأة عندها مانع إن تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل خبريات الكافيتيريا بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم ايه عن السمسم السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيبة ولانه السمسم طيب رح اقدم لك وصفة اصابع السمسم انت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام كباية ونص طحين نص كباية سكر بودرة ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة واخبزيها بالفرن لتحمر فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها وألف صحتين أنا ما بحب أوقات الوداع بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما تخلص بسرعة وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة هلا بقلك باي باي

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي حلقة النهاردة هنأكد على صحة الكتاب المقدس باستخدام موضوع التناقضات في الكتاب المقدس.

في تناقضات في الكتاب المقدس؟ لأنه لو في تناقضات في الكتاب المقدس، إزاي هنقول عليه ده الكتاب الصحيح أو كتاب الله الموحى به من الله؟ علشان كده هنتكلم عن موضوع التناقضات. قال أحد العلماء المتخصصين في اللاهوت في علم نقد الكتاب المقدس، وده شخص اشتهر بإلمامه بأكتر من 30 لغة. أيوة أنت سامع صح، شخص ملم بأكتر من 30 لغة. فبيقول كده: تعرضت للتناقضات الظاهرية الواحدة تلو الأخرى، وقمت بدراسة التعارض المزعوم بين نصوص الكتاب المقدس وعلم اللغويات والأثار وغيرها من العلوم، ومن ثم فقد ازدادت ثقتي في الكتاب المقدس، إذ اكتشفت أن معظم المشكلات اللي واجهها الإنسان في الكتاب المقدس من العصور القديمة وحتى الآن قد تم معالجتها وتفسيرها على نحو مرضي تماماً من خلال النص الكتابي نفسه أو من خلال الدراسات الموضوعية لعلم الآثار. وبيقول كده إن النتائج التي يمكن الحصول عليها من الوثائق التاريخية القديمة المصرية والسومرية والأكادية تتفق جميعها مع نصوص الكتاب المقدس. وخلي بالك ده شخص بيتكلم عن علم، ده شخص ملم بتلاتين لغة. ويكمل ويقول: ولا يمكن لعالم إنجيلي محنك أن يخشى الإدعاءات والتحديات العدائية للعقلانيين أصحاب مذهب الفلسفة الإنسانية أو المناقضين أياً كانت عقيدتهم. ويضيف ويقول: هناك من البراهين في الكتاب المقدس ما يكفي لدحض أي اتهام وجه إليه في أي وقت مضى، وهذا أمر متوقع من كتاب له مكانة مثل تلك التي للكتاب المقدس، فهو كلمة الله الحي المنزهة والمعصومة. طيب نتعامل إزاي لما نلاقي تناقضات؟ عندنا مجموعة من المبادئ اللي بتساعدنا نتعامل مع التناقضات في الكتاب المقدس. أنا مش عايزك تتخض وانت بتسمعني لأنك ممكن تلاقي تناقض، بس خلي بالك من المبادئ، لأن المبادئ اللي هنقولها مع بعض هتساعدك تتعامل إزاي مع التناقضات الظاهرية في الكتاب المقدس. رقم واحد أو المبدأ الأول: ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. فما فيش أي حد مهما يكون مستواه ودراسته وعمقه الكتابي إنه يدعي إن عنده القدرة على تفسير جميع الصعوبات اللي بتواجهنا في الكتاب المقدس. ومع ذلك فلا يصح لأي ناقد أن يفترض من هذا المنطلق أن ما لم يتم تفسيره حتى الآن لن يتم تفسيره أبداً. ولو قابل أي عالم أحد غرائب الطبيعة فإنه لا يكف عن البحث العلمي بسبب ذلك حتى يصل إلى تفسير. على سبيل المثال، افترض النقاد ذات يوم أن موسى لا يمكن أن يكون هو كاتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، وفي الإدعاء بيقولوا أن الكتابة ما كانتش معروفة في وقت موسى، لكن دلوقتي إحنا نقدر نعرف أن الكتابة موجودة قبل 2000 سنة أو أكتر من زمن موسى. فالاعتراض أو التناقض انتفى، لأن وقتها ما كانتش الناس على علم أن الكتابة موجودة أيام موسى. وبعدين اعتقد النقاد فيما مضى أن الكتاب المقدس أخطأ في حديثه عن شعب اسمهم الحسيين، بيقول إذا لم يشر إليهم المؤرخون مطلقا، لكن دلوقتي المؤرخون يعرفوا وجود المجموعة دي عن طريق المكتبة اللي وجدوها في تركيا. إذن الكتاب لم يتغير، لكن آراء العلماء وآراء النقاد هي اللي اتغيرت. إذن المبدأ الأول: ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. من الأمور الواضحة أنه يجب إثبات استحالة التوفيق بين أمرين قبل الجزم بأن هناك تناقضاً،
وده مبدأ معروف في البحث التاريخي، وهو المبدأ الوحيد المعقول والممكن. المبدأ الثاني لما نواجه أي تناقض في الكتاب المقدس هو إن التفسير الخاطئ للنص لا يعني عدم عصمة الكتاب المقدس. فمش معنى إنه في تفسير خاطئ معناه إنه الكتاب مش موحى به من الله، فقد يكون هناك تفسير خاطئ لكن يظل الكتاب المقدس كلمة الله. التوراة والإنجيل هو كتاب الله المعصوم من الخطأ، فما ينفعش نعمل ربط ما بين التفسير الخاطئ وعصمة الكتاب المقدس. قد يكون هناك تفسير خاطئ لكن الكتاب المقدس يظل معصوم من الخطأ. المبدأ الثالث في فهم موضوع التناقضات قبل ما تحكم على أي تناقض وتعتبره تناقض، المبدأ الثالث يجب فهم سياق النص، ودي من أكتر الأخطاء شيوعاً عند النقاد، إنه حد يستقطع النص من سياقه، فبالطريقة دي اللي هي طريقة أساساً غير صحيحة يمكن للمرأة أن يبرهن على أي شيء من الكتاب المقدس. وعلى سبيل المثال مثلاً الكتاب المقدس بيقول ليس إله، ودي موجودة في مزمور 14 والآية رقم 1، فممكن واحد يقول إن الكتاب المقدس بيقول ليس إله، بس لو هو رجع إلى سياق النص فهيقرأ إن النص بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فمش الكتاب المقدس اللي بيقول ليس إله لكن الجاهل بيقول في قلبه ليس إله. إذن لابد من فهم أي نص كتابي في السياق. كمان المسيح بيقول لا تقوموا الشر في متى 5 والآية 39، ولكن السياق اللي في الآية دي نفسها بعدم الانتقام لا يمكن إخفاله. إذن القاعدة رقم 3 أو المبدأ رقم 3 يجب فهم سياق النص، فقبل ما تقول إنه في تناقض لابد من الرجوع إلى سياق النص. المبدأ الرابع وإحنا بنتعامل مع التناقضات خلينا نكون فاهمين إنه تفسير النصوص الصعبة بتتم في ضوء النصوص الواضحة. إحنا مش بننكر إنه في بعض النصوص في الكتاب المقدس ممكن تكون صعبة الفهم. طيب نفهم إزاي النصوص صعبة الفهم؟ لفهم النصوص صعبة الفهم لابد من الرجوع إلى نصوص واضحة، فالواضح يفسر غير الواضح، ودي معلومة أو شيء مهم جداً اوعى تنساها. الواضح يفسر غير الواضح، أو السهل يفسر الصعب، فما تروحش بسرعة للنصوص الصعبة وتحاول تفهمها. افهم النصوص السهلة، افهم النصوص الواضحة، واحدة واحدة هتلاقي النصوص الصعبة بقت واضحة ومش محتاجة أي معضلة ومش محتاجة أي مشكلة. زي إيه؟ زي مثلا في الصلاة الربانية، الصلاة اللي علمها المسيح لتلاميذه في إنجيل متى أصحاح 6 والآية رقم 11، فبيقول كده خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. كلمة الكفاف يمكن ناس كتير اختلفت عليها واختلفت على أصلها أو إيه هو المعنى الدقيق، لكن كلمة كفافنا أو كفاف هي تعني خبزنا المستمر، فيعني يا رب ادينا الخبز المستمر اللي انت بتدهنا، اللي انت تدهنا امبارح تدهنا النهاردة وتدهنا بكرة. او كمان نقدر نترجمها بالخبز السماوي او الخبز اللي للغد، وكل المعاني دي ليها دلالتها في السياق، وكل المعلومات دي متاحة لينا. اذن المبدأ الرابع كان تفسير النصوص الصعبة بيتم في ضوء النصوص الواضحة. ممكن نشوف حاجات كتيرة في الكتاب المقدس بنفس الطريقة. عندنا آية تمثل تحدي كبير قوي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 والآية 29، يمكن ناس كتيرة ما سمعتهاش، ويمكن تكون سمعتها حضرتك أو ما سمعتهاش. الآية دي بتقول الذين يعتمدون من أجل الأموات.
تعبير غريب، معمودية غريبة وعجيبة ما سمعناش عنها قبل كده. يا ترى إيه المقصود بيها؟ ده واحد من النصوص الصعبة، لا يمكن معرفة النص ده لوحده، لابد من قراية الأجزاء الكتابية والرجوع للخلفية التاريخية والخلفية الحضارية لأهل كورنثوس علشان نقدر نفهم يعني إيه الذين يعتمدون من أجل الأموات. إذن بأكد تاني على نفس الفكرة، إنه النصوص الصعبة بيتم تفسيرها في ضوء النصوص الواضحة. المبدأ رقم 5، وأرجو إن احنا ننتبه كويس قوي للمبدأ رقم 5، إنه ما ينفعش نأسس عقيدة أو تعليم كتابي على نص واحد فقط، لابد من مراعاة عدم بناء عقيدة على أحد النصوص غير الواضحة في الكتاب المقدس. فإحنا عندنا قاعدة عامة في التفسير بتقول إن الأمور الأساسية هي الأمور الواضحة، والأمور الواضحة هي الأمور الأساسية. إذن لا ننجرف إلى تأسيس عقيدة أو تعليم لاهوتي على نص كتابي واحد، وده اللي بيسموه بالوضوح الكتابي. فلو في هناك أمر مهم في الكتاب المقدس أكيد الله هيعلن عنه بوضوح، وأكيد الله هيعلن عنه في أكتر من مكان، كما أنه لا ينبغي أبداً أن يفسر نص غير واضح على أنه يناقض أحد التعليم الواضحة بالكتاب المقدس. المبدأ رقم 6، وإحنا بنتعامل مع التناقضات خلينا فاهمين المبدأ ده. المبدأ بيقول إن الكتاب المقدس كتاب إلهي، لكن مع كون الكتاب المقدس كتاب إلهي إلا إن اللي كتبوه بشر زينا، علشان كده الكتاب المقدس فيه سمات إنسانية. خلي بالك، الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه كتب بالبشر بلغة البشر لكي يفهموا البشر. لازم ده تاخده في الاعتبار كويس قوي، لأنك هتلاقي بعض الكلمات وبعض المصطلحات اللي حضرتك هتعتبرها تناقض وهي في الحقيقة مش تناقض، لأن حضرتك مش فاهم أو مش عارف المبدأ دوة، إن الكتاب المقدس كتاب إلهي لكن كتبوه البشر بلغة يفهمها البشر. فلما يقول الكتاب المقدس إنه الله حزن إنه خلق الإنسان، أو إن الله ندم إنه خلق الإنسان، ده ممكن حضرتك تعتبره تناقض، لأنه الحزن والندم مش من طبيعة الله، والله ما عندوش مفاجآت، والله ما تفاجئش بالإنسان، فما فيش داعي لا للحزن ولا الندم. بس الكتاب المقدس عايز يقول لنا إن الله اتأثر بخطية الإنسان، فيستخدم التعبير البشري إن الله ندم أو إن الله حزن أو إن الله تأسف في قلبه. علشان كده لازم المبدأ رقم 6 يكون واضح لينا في فهم التناقضات في الكتاب المقدس، إنه الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه مكتوب بالبشر ومكتوب بلغة يفهمها البشر. المبدأ رقم 7 في التعامل مع التناقضات بيقول إنه عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن نلاقي، وده موجود أكتر في الأناجيل الأربعة، ممكن نلاقي تفصيلة في إنجيل مش موجودة في إنجيل آخر، لكن لما نبص على الرواية ككل في الأناجيل كلها بنطلع برواية مكتملة. فقد تكون الرواية مش مكتملة في إنجيل، لكن بقراية الأناجيل كلها تكتمل الرواية. وهنا ده المبدأ الأساسي في التعامل مع التناقضات، فعدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن يكون مرقس بيركز على شيء، لوقا بيركز على شيء تاني، ده مش معناه إن الرواية فيها تناقض، لكن كل كاتب بيركز على
جانب معين، كل كاتب بيسلط الكاميرا بتاعته على جانب معين في حياة المسيح، أو على جانب معين في حياة الإنسان، أو جانب معين على الجماهير المحيطة بيه. إذن المبدأ هو عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فحضرتك علشان تفهم الرواية بالكامل اقرأ الأناجيل الأربعة، فتقدر تطلع برواية كاملة، وأنا متأكد أنك مش هتلاقي أي تناقض. المبدأ رقم 8 في التعامل مع التناقضات، خلي بالك، وده ناس كتيرة من غير الفاهمين أو اللي بيتصيدوا في الماء العكر بيلجأوا للنقطة دي. إيه النقطة دي؟ الاقتباسات. فالمبدأ رقم 8 بيقول إن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. فلما تلاقي اقتباس في العهد الجديد من العهد القديم مش بنفس الألفاظ، ده مش معناه تناقض، لأنه المضمون واحد والفكرة واحد، لكن قد يتم التعبير عنها بأكتر من لغة، زي ما موجود دلوقتي أكتر من ترجمة للكتاب المقدس. المسيحيين الأوائل كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية اللي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة، اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم، ودي كانت بتستخدم صيغة مختلفة عن النص نفسه. والاختلاف في الترجمات ده مش معناه إنه النص مش من الله وإن الكتاب المقدس محرف، وهنتكلم في حلقة تفصيلية عن موضوع ترجمات الكتاب المقدس. ولو وجدنا اختلافات في بعض الترجمات ده مش معناه إن الكتاب المقدس محرف أو إن الكتاب المقدس غير صحيح. فالاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. وفي أكتر من نوع من الاقتباسات. في اقتباسات بيسموها اقتباسات نصية، ودي اللي بيقتبس جزء كتابي من العهد القديم بيكون ملتزم التزام كامل بالنص والمعنى واللفظ، فما فيش اختلاف ما بين النص في العهد الجديد والنص من العهد القديم. في نوع تاني من الاقتباسات اسمها اقتباسات ضمنية، وده معناه انه الكاتب في العهد الجديد بيقتبس المضمون دون الالتزام باللفظ، فبيقدم ممكن معنى أو مترادف مختلف عن اللي موجود في العهد القديم. الاقتباس التالت بيسموه اقتباس بسيط، وده اللي بيتم الاقتباس من شاهد واحد فقط، وبيكون واضح إنه بياخد مقطع من سفر في العهد القديم فقط بطريقة واضحة. إذن المبدأ رقم 8 بيقول إن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم لا يجب بالضرورة أن تستخدم نفس الألفاظ. في اقتباسات كمان مركبة، في اقتباسات جزئية، في اقتباسات كلية، ودي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفصيل. المبدأ رقم 9، وده مبدأ مهم قوي، وده حاجة بنسمع فيها هجوم كتير على الكتاب المقدس بسبب المبدأ اللي احنا هنتكلم عنه. المبدأ رقم 9 بيقول إنه لا تتفق تعاليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من أحداث. ده معناه إن مش كل اللي موجود في الكتاب المقدس الكتاب المقدس موافق عليه. فمثلا الكتاب المقدس بيتكلم عن كذب الحية أو كذب الشيطان أو خداع الشيطان لحواء. هل معنى إن الكتاب المقدس بيتكلم عن الكذب أو الخداع معناه إن هو موافق عليه أو بيشجع عليه؟ أعتقد الإجابة لا، وإنت تتفق معايا كمستمع. كمان الكتاب المقدس بيتكلم في سفر يشوع الصح 2 وعدد 4 إن رحاب كذبت لما جم الناس يسألوا على الجاسوسين، كذبت وقالت لهم هم مشوا، وفي نفس الوقت هي كانت مخبياهم. هل معنى إن الكتاب ذكر إن رحاب لجأت إلى الكذب معناه الكتاب بيوافق أو بيشجع على الكذب؟ مستحيل تكون الإجابة نعم. مش بس كده، فمثلا
جزء كبير من الأنبياء في العهد القديم الكتاب المقدس بيسجل ليهم سقطات أو أخطاء، زي مثلاً لوط. الكتاب المقدس بيسجل أن لوط الرجل البار زنى مع بناته، مع أن الحقيقة معكوسة، مش هو اللي زنى لكن بناته هم اللي قاموا بالفعل ده مع أبوهم، هم اللي شربوا الخمر فالرجل سكر، فكانت النتيجة أن هم ناموا معاه أو اتجعوا معاه أو زنوا معاه، مش هو اللي زنى. لكن بغض النظر، مش معنى أن الكتاب المقدس ذكر الفعل الشنيع البشع ده معناه أن الكتاب المقدس موافق عليه، لأنه في وصية واضحة من ضمن الوصايا العشرة: لا تزني. فمش ممكن نفس الكتاب اللي بيقول لا تزني هو الكتاب اللي يشجع على الزنا، وده شيء مش منطقي. مش بس كده، ده الكتاب المقدس كمان جرم الزنا وجعل الرجم عقوبة الزنا. فمش معنى ان الكتاب سجل شيء معناه ان هو موافق عليه او بيشجع عليه. مش بس كده، يمكن من اشهر الانبياء داود النبي، الملك المسبح المرنم، اللي خطط لجريمة زنا، خطط للزنا وكان السبب في قتل أوريا الحسي. هل معنى أن الكتاب المقدس ذكر أن داود زنا معناه أن الكتاب بيوافق؟ مستحيل. هل معنى أن سليمان اتجوز 300 و700 من السراري أو الزوجات درجة تانية، هل معنى كده أن الكتاب بيشجع على تعدد الزوجات؟ إزاي؟ والمسيح نفسه في العهد الجديد اتكلم عن زوج واحد وزوجة واحدة. إذن المبدأ المهم هنا قبل ما تنتقد الكتاب المقدس وتقول إن الكتاب المقدس بيشجع على خطية معينة، افهم شيء، إنه لا تتفق تعليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من أحداث. بالعكس، لأن الكتاب المقدس كتاب الله، كتاب صادق، فكان حريص إنه يسجل كل الأحداث. كل الأحداث يعني كل الأحداث. فنتعلم من الحلو فيها وكمان نتعظ ونتحذر من السيء اللي فيها. وزي ما شفنا عزيزي المستمع إن في تناقضات، لكن بفحص التناقضات اتضح إن هي مجرد تناقضات ظاهرية. وده اللي خلينا قبل ما نحكم على شيء لابد من التحقق من دقته ومن صحته. فأنا بشجعك عزيزي المستمع إنك قبل ما تعمل التناقضات وقبل ما يكون عندك فكر مسبق عن التناقضات، اقرأ الكتاب المقدس، حاول تفهم رسالة الله في الكتاب المقدس، وبعد ما تقرأ الكتاب المقدس اتكلم عن التناقضات إن وجدت. لكن زي ما شفنا إنه العلماء والمفكرين والناس اللي هم ملمين باللغات المختلفة بما فيهم اللغات الأصلية، بفحصهم للتناقضات اكتشفوا إن هي مجرد تناقضات ظاهرية مش حقيقية. وده لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل والزبور. الرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكن كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئاً في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحاً وحالماً ومتفائلاً، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً، سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعاً في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. إنك تتكلم مجرد كلام وتقول أنا هعمل الحاجة الفرنية ممكن يكون مجرد كلام في الهواء، لكن إنه يبقى فيه حاجة موثقة بتقول إنك ملزم تعمل كده، الموضوع بيختلف تماما. أوقات كتيرة في ظل التكنولوجيا الحديثة بنشوف إنه مثلا في أمور ليه علاقة بأنه في حاجة مصورة، ففي مقطع فيديو أو في مقطع صوتي أو في محادثة على واتساب مثلا أو جواب مكتوب. كل هذه الأشياء أوقات كتيرة بتكون يعني كأنها دليل أنه الشخص ده مفروض يعمل حاجة معينة. في كلمة ربنا في شخص عمل حاجة تلزمه بأنه يدفع فلوس، كتب جواب بخط إيده وقال أنا ملتزم إني أدفع فلوس بنيابة عن فلان الفلاني. الشخص ده هو الرسول بولس. بولس الرسول كتب جواب لفيليمون. فيليمون ده ابنه في الإيمان. فيليمون ده كان راجل غني قوي وكان عايش في مدينة كولوسي، وفيليمون كان عنده عبد اسمه أونسيموس. أونسيموس يعني نافع، وهذا العبد يعني للأسف ما كانش نافع لكنه سرق سيده فيليمون وهرب من كولوسي تماماً وراح لمدينة روميا، وهناك اتقابل مع نعمة الله على أيدين الرسول بولس وطلب منه بولس أنه يرجع إلى مدينة كولوسي. والحقيقة القانون الروماني كان بيسمح للسيد أنه يعاقب العبد اللي ممكن يكون سرقه، لكن بولس كتب جواب أو كتب رسالة لفيليمون علشان يشجعه أنه يقبل أونسيموس. وهذا الجواب أو هذه الرسالة هي الموجودة في كلمة الله، رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. في عدد 19 من هذه الرسالة الرسول بولس بيقول كده: أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. الآية دي معناها أنه بولس كتب بخط إيده، بولس وقع بخط إيده، وهذا التوقيع أو هذه الكتابة تلزم بولس أنه يكون بيسدد الدين. عشان أوضح لك الفكرة أكتر، بولس طلب من فيليمون في العدد اللي قبله لو عدد 18 قال له كده: ثم إن كان، يقصد يعني على أونسيموس، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. بولس بيقول له لو كان أونسيموس خد منك فلوس، ظلمك بشيء أو ليك عليه دين، احسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي، أنا ملتزم يا فيليمون إني أدفع لك حساب أونسيموس. أنا مش بس بقول لك تقبله وخلاص، لكن هذا الطلب بإنك تقبله مصاحب لي محبة عملية أنا هدفع بداله الدين. وده بالظبط اللي عمله ربنا معانا. ما قالش إنه أنا بحبك وخلاص. المسيح ما طلبش من الآب أنه يعني يحب الإنسان الخاطي، لكنه مش بقى قال أنا هدفع، لا ده دافع فعلا. المسيح دفع الدين فعلا. طب إيه هو الدين اللي المسيح دفعه؟ هو دين الخطية. حمل المسيح كل خطايانا في جسده على خشبة الصليب. المسيح ما حبناش بالكلام، ما قالش أنا بحبك، ما قالش أنا بحبك، وإن كان يقدر يقول كده، لكن اختار انه يحبني ويحبك ويحبك محبة عملية. وقرر الرب يسوع المسيح انه مش بس يقول انا هدفع، لكن بالفعل قدم نفسه ذبيحة على خشبة الصليب ودفع ثمن كل الخطية، لانه الكتاب المقدس بيقول انه اجرة الخطية هي موت. مات المسيح وحمل خطايانا، مات المسيح ودفع الثمن. إذا كان بولس وقع بنفسه وكتب وقال كتبت بيدي أنا بولس أنا أوفي، الحقيقة لأ، ده المسيح وفى كل الدين. يلي شاعر بأنه ربنا مش قبلك، عندي خبر كويس، دينك الدفع، المسيح سدد دينك. في كذب إبليس بيرمي عليك أنه أنت مش مقبول، في كذب اسمه أنه حمل الخطية تقيل، لكن الحق النهاردة اللي يغير حياتك إنه دينك تم سداده، إنه الرب يسوع المسيح
دافع الدين بالنيابة عنك. أنا ببارك الرب جدا جدا لأجل هذا الحب اللي مش بالكلام لكن بالعمل. محبة المسيح ظهرت بالفعل في تسديد ديوننا. حبائي، لم نعد مدانين أمام الآب. ليس من حق عدو الخير أنه يقف ويشتكي عليك، لكن النهاردة عندي خبر كويس، دينك الدفع، دينك الدفع. الرب بيحبك، الرب بيحبك، الرب قبلك. أنت بدون خطية أمام الآب السماوي، لأنه المسيح مش كتب بيده، لا، ده دفع دمه، ده سفك دمه. محبته تعلن قدام الآب إنك خليقة جديدة وإنك مسدد الدين بالكامل. يا رب من كل القلب بنشكرك، شكرا لأجل المحبة العملية، شكرا لأنك سددت الدين. يا رب ساعدنا نترمي على هذه النعمة، ساعدنا نصدق في إنه نعمتك تسدد وتكفي. يا رب شكرا من كل القلب لأجل القبول ولأجل التمن اللي دفع. يا رب إذا كان بولس كتب وقال أنا أوفي، فجلالك ما كتبتش، جلالك نفست بالفعل. شكرا شكرا شكرا يا رب، شكرا لأجل كل حب ظهر في الصليب. ساعدنا نقرب منك وإحنا واثقين في المحبة وعايشين حياتنا شاكرين على هذا الحب. ليك يا رب كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. جربت في وقت تبقى شايل شيلة تقيلة قوي كده وتحس ان ظهرك انحنى من كتر التقل اللي انت شايله؟ اوقات كتير بنبقى شايلين احمال بتحني ظهورنا غصب عننا. مكتوب في سفر الامثال انه الهم في قلب الرجل يحنيه. لكن في وقت تاني هل جربت ان انت تتقابل مع شخصية تبقى ملهمة او فريدة او مميزة قوي، تحس ان انت عايز تنحني كده قدامها احترام وتقدير، او حد عمل لك حاجة كبيرة قوي انت مقدرها قوي وتلاقي نفسك من غير ما تحس كأنك بتنحني كده قدامه لانك مقدر قوي الحاجة الكبيرة اللي عملها؟ المرة دي ده انحناء بس باختيارك، ويمكن هو ده نوع الانحناء اللي نفسي نتكلم عنه النهاردة، السجود اللي ينفع نسجده للرب علشان احنا بنختار ان احنا نسجد ليه بسجود مليان بإجلال ومليان بتقدير ومليان بكرامة، بنهديها له لأننا مديونين ليه وقدامه. في حوار الرب يسوع مع السامرية في يوحنا 4 قال لها كده، قال لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. سجود وعبادة بالروح والحق للرب. بالروح يعني بكل الكيان الداخلي، بالقلب من جوه قوي، وبالحق هنا بمعنى بالحقيقة يعني بالصدق، من غير تمثيل ولا تصنع ولا حاجة بنعملها مجبرين، لكن ده رد فعل طبيعي بنصنعه لأن عينينا منبهرة بهذا الإله العظيم. علشان كل ما بنعرفه أكتر، كل ما بندوه أكتر، كل ما بننبهر بيه ونلاقي نفسنا مش بنتمالك نفسنا قدامه ونسجد ونركع ونكثو قدام هذا الملك العظيم. في شخصية في الكتاب المقدس قدرت السجود ده قوي، الشخصية دي هي مريم أخت لعازر. عارفين في أول موقف يتقابل فيه بيحكي عن في لوقا 10 إنه يسوع لما دخل البيت ده كل واحد كان بيعمل حاجة، لكن مريم اختارت إنها تقعد عند رجلين يسوع تسمع كلامه. ويسوع أعلن الكلمات دي إنه هي دي اللي اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، إنها تقعد عند أقدامي. الموقف الثاني كان موقف صعب في يوحنا 11 لما أخوها مرض وطلبوا إن يسوع يجي، ويسوع اتأخر ولعازر مات. لما يسوع وصل مرثا جريت ورحت له وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. فيسوع ابتدى يتكلم معها ويقولها صدقي إنه ينفع يقوم تاني. لكن اللي حصل بعد كده إن مريم لما راحت له قالوا لها المعلم قد حضر وهو يدعوك، راحت له والكتاب بيقول الكلمات دي، لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. هي صحيح كان جواها نفس الكلام اللي قالته أختها، لكن قبل ما تعلن الكلمات دي هي سجدت عند رجليه كأنها مقدرة قوي الشخص الغالي المكرم العظيم ده، بالرغم إن هي في حالة حزن شديد ووجع وألم، لكن قررت إن هي تكرمه وتسجد قدامه. ويسوع قدر ده جدا، ومن هنا بدأت المعجزة. والموقف الأخير كان في الإصحاح اللي بعده يوحنا 12 لما يسوع تاني راح بعد ما العازر قام، هي جابت الطيب وسكبته عند قدمي يسوع ودهنت قدميه بالطيب. نفسي ربنا يدينا ان احنا نكون زي مريم، عارفين نقدره ونكرمه، عارفين نشاور عليه، عارفين نديه مقامه في وقت اللي احنا نكون فيه لمسين انه قد ايه هو عظيم، وفي الوقت اللي نكون فيه بنعاني من حاجة يمكن بنتألم منها. يسوع يستحق كل سجود وإكرام ومهبة. تعالوا نعبده في وقتنا اللي جايين.

بكل مهابة وكل خشوع نقترب أمامك، نقترب منك يا رب، نقترب من عرشك، بننحني يا رب وبنسجد يا رب، إكرام يا رب وسجود يا رب، لأنك مستحق، مستحق يا رب، مستحق يا رب، مستحق إن كل حاجة فينا تنحني وتنزل يا رب، يا رب إنك أنت ترتفع وتعلو يا رب فوق الكل يا رب. جايين بنقول لك ادينا قلب العابد يا رب الحقيقي، قلب الساجد يا رب الحقيقي، ادينا يا رب سجود بالروح يا رب، يا رب من كل الأعماق وبالحق يا رب، بكل صدق يا رب، خلينا نكرمك بكل ما فينا، بكل ما لينا، لأنك مستحق يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسالني اسئله من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئله، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهه هالمحل، ليك هالمسبحه شو حلوه، باينتها غاليه وفضه كمان.
1: لشو المسبحه بقى؟
0: لشو المسبحه؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر. ها
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحه بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايه شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي شوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجهنا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم تحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، أمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: ايه طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، انا زلمي عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصايه وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعنة بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: 18.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضراً لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخطو عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة فيا نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لا تذبحوا لإلهكم ثورا أو حملا فيه عيب أو شيء رديء، لأن الله يكره هذا. إن وجدتم بينكم في إحدى المدن التي يعطيها لكم المولى إلهكم أن رجلا أو امرأة يعمل ما هو شر في نظر الله فينقض عهده ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لنجوم السماء، الأمر الذي حرمته عليكم ووصلكم الخبر وتحققتم منه جيدا وثبت فعلا أن هذا الأمر الكريه وقع في إسرائيل، فأخرج الذي فعل هذا الشر رجلا كان أو امرأة إلى باب المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت، تقتلونه بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. لا تقتلوا أحدا بناء على شهادة شاهد واحد، يكون الشهود هم أول من يبدأ قتله وبعدهم بقية الشعب، بذلك تزيلون الشر من بينكم. إذا تعذر عليكم الحكم في قضية جريمة قتل أو دعوى حق أو اعتداء بالضرب مما يجري من أمور الخصومات في مدنكم، فقوموا واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واسألوا هناك الأحبار اللاويين والقاضي الموجود في ذلك الوقت فيخبرونكم بقرارهم في الموضوع، ويجب أن تنفذوا قرارهم الذي يصدرونه في المكان الذي يختاره الله، واعملوا حسب كل ما يقولونه لكم. نفذوا الشريعة التي يعلمونكم إياها والقرارات التي يعطونها لكم، لا تنحرفوا عن الكلام الذي يخبرونكم به لا يمينا ولا شمالا. أما من يتصرف بغرور ولا يسمع للحبر الموجود هناك في خدمة الله أو للقاضي فيجب أن يقتل لكي تزيل الشر من إسرائيل، فيسمع كل الشعب ويخافون ولا يتصرفون بغرور. عندما تدخلون الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم وتملكونها وتسكنون فيها ثم تقولون نقيم علينا ملكا كباقي الأمم التي حولنا، فيجب أن تقيم عليكم الملك الذي يختاره المولى إلهكم فيكون من بين شعبكم. أما الأجنبي الذي هو ليس من بني إسرائيل فلا يحل أن تجعلوه ملكا عليكم، ثم إنه يجب أن لا يكون له خيل كثيرة ولا يرسل الناس إلى مصر ليحصل على خيل كثيرة، لأن الله أمركم أن لا ترجعوا إلى هناك، ولا يأخذ نساء كثيرات لئلا يزيغ قلبه، ولا يجمع لنفسه الكثير من الفضة والذهب، ومتى جلس على عرش مملكته فيجب أن يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب ينقلها من عند الأحبار اللاويين، فتكون عنده ليقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي المولى إلهه ويطيع كل كلام هذه الشريعة وهذه الفرائض ويعمل بها،
ولا يتكبر على إخوته، ولا ينحرف عن الشريعة يمينا أو شمالا حتى يملك طويلا هو وأولاده في وسط بني إسرائيل.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع؟ أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلاً قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. قصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل والآيات من 23 ل 26، وكمان في بشارة متى الإصحاح السادس الآيات من 6 ل 11، وإصحاح 11 الآيات من 9 ل 13، وكمان في بشارة متى إصحاح 22 والآيات من 36 ل 40. شاهد عيان النهاردة اسمه متياس، وأخد اسمه ده من أبوه اليوناني، وأخد الأهم هو إيمانه بالله يهوى من أمه اليهودية. متياس كان واحد من الاتناشر اللي ابتدوا ينشروا الإيمان بيسوع المسيح في الأرض كلها، لكن قبل كده كان ليه حكاية تانية، تعالوا نسمعها سوا ونسمع متياس شاهد عيان النهاردة وهو بيحكي لنا رحلته من الشك للإيمان بيسوع المسيح كرب وإله.
1: اسمي متياس، اتولدت وتربيت في قيصرية، المدينة الجميلة اللي على شواطئ البحر المتوسط. أبويا كان راجل يوناني، كان شخصية عملية قوي، كان تاجر شاطر، كان كل هدفه نعيشنا في أحسن عيشة. أمي كانت يهودية مؤمنة، أصرت أنها تبعتني أنا وأخويا نتعلم التعليم اليهودية في المجمع اليهودي في قيصرية. بالرغم طبعا من رفض أبويا لأي تعليم دينية، لكن ما رفضش رغبة أمي في تعليمنا وتربيتنا على ديانتها. أحيانا طبعا كان بيرفض تصرفاتنا وتعليمنا الدينية، خصوصا لما تبقى ضد حاجات هو طالبها مننا.
2: انت جاي امتى للمحل النهارده؟ انا محتاج لك تجيلي النهارده.
1: معلش يا بابا، انا مش هقدر انزل النهارده، يظهر ان حضرتك نسيت، النهارده السبت.
2: وماله السبت؟ ما هو يوم شغل زي اي يوم، وانت ما بتقضيش طول اليوم في المجمع حتى لو كان يوم السبت.
1: لكن يا بابا، انا بامن ان اذا اكرمت ربنا ان انا يعني هحفظ يوم السبت، ربنا هيبارك الشغل وهيكتر، وكمان هستمتع بيوم راحه.
2: هو إلهك ده طلباته كتير قوي كده، حتى إنه بيتدخل في اللي أنا بطلبه منك؟ كويس إني مرتاح من عبادة الإله ده اللي مش

0: راغر العطلة.
1: طبعا كان صعب علي ان انا اشرح له سبب وجود كتير من الاحكام والقواعد في ديانتنا. رحت للمجمع في اليوم ده وانا مليان بالاسئله والمشاعر المتلخبطه. كنت عارف اني لازم اطيع ابويا، ده من ضمن الوصايا، وخصوصا انه كان بيتعب عشان يخلينا عايشين مرتاحين، ما بيطلبش مننا طلبات كتير. لكني اتعلمت في المجمع اني ما اشتغلش يوم السبت، لازم اقدس اليوم ده واستريح فيه. لما وصلت للمجمع قررت ان اخد راي اقرب صاحب ليا في المشكله دي. كان يوستس اكبر مني بحوالي 5 سنين، وكتير كنت بعتبره مش بس صاحب لكن كمان مرشد روحي ليا. يوستس تعال نروح نتكلم في اي حته، في حاجه عاوز اخد رايك فيها.
2: طبعا يا متياس، تعالى ممكن نروح نقعد في الجنينة دي اللي قدام المجمع. خير يا سيدي، ايه الموضوع اللي عايز تاخد رأيي فيه؟
1: طبعا انت عارف ان ابويا مش بيآمن بالله، هو مش بيرفض ان اجي للمجمع لكن يبقى دايما عايزني ابقى جنبه لما يحتاجني حتى في ايام السبت.
2: انا عارف ان ابوك راجل طيب، لكن من الطبيعي انه ما يفهمش اهمية تنفيذنا وطاعتنا لوصايا موسى. انت طبعا عايز تساعده لكن انت ما ينفعش تعمل كده في ايام السبت.
1: ما هو ده اللي محيرني. طب لو قلت له لا، اعمل ايه بالوصايا اللي بتقول اكرم اباك وامك حتى تطول ايامك على الارض؟
2: ده تقليد قديم ان احنا ما نشتغلش يوم السبت، وهتقع في مشاكل كبيره مع قاده المجمع لو سمعت كلام ابوك.
1: كنت فاكر ان كلامي مع يوستس هيريحني، لكن بالعكس زود الاسئله جوايا. في رايي كان الناموس اللي اداه ربنا لموسى من سنين كان واضح وسهل لاي حد انه ممكن يفهمه، لكن مع الوقت انضافت ليه كتير من القوانين والاحكام اللي بتتعارض مع روح الوصايا. قررت يوميها اني لازم ازور واحد من الحخامات الكبار واشرح له مشكلتي، ورحت فعلا. كان متعاطف معايا جدا واعترف لي ان هو نفسه عنده الكثير من الأسئلة، وقال لي يوميها اللي غير مسار حياتي كلها.
3: شوف يا متياس يا ابني، أنا نفسي عندي نفس الأسئلة عن صرامة الناموس وأحكامه. متهيألي مع مرور السنين زود معلمين الناموس الكثير من الأحكام والشرايع اللي ممكن تكون مش ضرورية.
1: يعني انت برضو عندك نفس الأسئلة؟
3: ويمكن أكتر منها بكتير، لكني قابلت قريب معلم ساعدني إني أفهم إيه اللي عاوزه ربنا من الناس اللي بتعبده.
1: معلم؟ مين المعلم ده؟ وسمعته فين؟
3: اسمه يسوع، من قرية قريبة من الناصرة. سمعته هو بيتكلم في مجمع قريب من كفر نحوم. كان بيتكلم إن الله هو أبونا السماوي المحب، ومن ضمن اللي قاله إنه مش جاي عشان ينقض الناموس لكن عشان يكمله.
1: يكمل الناموس؟ هو حخام دارس ولا نبي جديد؟
3: متهيألي أنت لازم تجاوب على السؤال ده بنفسك. دور على يسوع، اسمع له، راقبه، وبعدين أنت اللي تقرر هو مين.

0: وبالعافية قدرت ان اقنع يوستوس ان يجي معايا عشان ادور على المعلم الجديد. سافرنا وياها حوالي 4 ايام لحد ما وصلنا بلد اسمها كفر نحوم. بسرعة لقينا يسوع كان في ميات ويمكن الاف من الناس ملفوفين حواليه، كلهم قاعدين في هدوء غريب، كلهم بيسمعوه. من حظنا الوحش اول ما وصلنا كان خلص الوعظة، فمشينا وسط الناس اللي كانت بتسمع للوعظة، وسمعناهم بيتكلموا عن معجزات شافوا يسوع هو نفسه بيعملها. في ناس كانت بتتكلم عن وضوح تعليمه وبساطتها والمحبة اللي بيتكلم بيها عن الله. تاني يوم عرفنا انه هيتكلم في مجمع كفر نحوم، كنا اول ناس هناك، لكن ضيق واتملى المكان على اخره بالناس. كان في عدد كبير ساعتها من القادة الدينيين وسط الناس، كان مجموعة كبيرة من الكهنة طبعا معروفين بلبسهم الاسود، وكمان كتير من المرضى والعرج.
1: طبعا مفيش اسهل من الكلام، والكلام كتير عن المعجزات اللي بيتقال ان يسوع عملها. انا بس عايز اسالكم، حد شاف بعينيه ولا بتصدقوا الكلام وخلاص؟ حد شاف بعينه؟ خلاص، بس احسن له انه ما يعملش اي معجزات النهارده.
2: اهو اللي اسمه يسوع وصل، خلينا نشوف اذا كان هيحفظ السبت ولا لا.
1: لو سمحتم، بما ان الحاخام الناصري وصل بالسلامه، في حد عنده اي سؤال عاوز يساله له؟
2: ايوه انا. النهارده الصبح سمعته من مصدر موثوق بيه ان تلاميذك كانوا ماشيين وسط الحقول ومدوا ايديهم وقطفوا سنابل وفركوها بايديهم وسفوها. انت ازاي تسمح انهم يعملوا كده في يوم السبت؟ انت مش عارف انه ما يحلش؟
3: بتهيألي كلكم قريتم وعرفتم اللي عمله داود لما جاع هو واللي معاه، وازاي دخل بيت الله واخد من خبز التقدمة واكل، وادى اللي معاه كمان من الخبز اللي ما يحلش اكله غير للكهنة وبس. ابن الانسان هو برضو رب السبت.
1: سمعتوه كلكم؟ سمعتوا قال ايه؟ ده بيقول ان هو رب السبت، ده بيقول ان هو الله. خلاص، ناوي تعمل ايه تاني يا يسوع؟ عاوز تعمل ايه تاني تنجس بيه المكان؟
0: ساعتها وقف راجل من وسط الناس وتحرك ناحية يسوع، كانت ايده اليمين في نص طول ايده الشمال، ومشي ببطء ناحية يسوع. عينيه ما نزلهاش من عينيه، والناس كلها سكتت وعينيها بس على يسوع، كانوا عايزين يعرفوا هو هيعمل ايه. طبعا الفريسين كانوا مستنين اي غلطة، اي تهمة يتهموا بيها يسوع. ساعتها يسوع وقف بكل هدوء وبصلهم كأنه بيقول الفريسين، أنا رأيكم ما يهمنيش.
3: أسألكم سؤال أخير، يا ترى ينفع نعمل الخير ولا الشر في يوم السبت؟ إن إحنا نخلص نفس ولا نهلكها؟ مد إيديك يا أخي.

0: لو كان كل الناس قالوا لي على اللي حصل ما كنتش هصدق اللي شفته بعينيا. شفت ايد الراجل اللي كانت ايديه عامله زي ايد الطفل، بقت في الحجم الطبيعي بكل عضلاتها. الراجل ساعتها ما قدرش يكتم فرحته، والفريسين برضو ما قدروش يكتموا غزهم، طلعوا كلهم وسابوا المجمع. وانا يوسف الصحبي خرجنا من المجمع، واحنا طالعين قابلنا مجموعه من الفريسين اللي كانوا عمالين يتكلموا مع بعض بمنتهى الغضب. واخيرا لقينا مكان هادي ينفع نتكلم فيه عن اللي شفناه.
1: شفت يا متياس، يسوع ده ذكي جدا، لكنه في نفس الوقت معرفش يحسبها. هو كان فاكر انه ينفع انه يقول انه اعظم من الناموس وتفوت كده. كان لازم يعرف ان الفريسيين مش هيفوتوها له. هو راجل ذكي بس ما بيعرفش يحسبها صح.
0: انت شايف الموضوع كده يا يوستس، انه ذكي؟ طب فكرك اي نوع من الجنون او الشر اللي شافها دراع الراجل ده؟
1: دي لعبة. ثم انا مش متأكد ان كانت دراع الراجل ده كانت فعلا يابسة ولا لا. مش ممكن يكون كان مخبيها تحت هدومه، لكن اللي قاله ده هو اللي يدينه؟
0: مخبيها ازاي؟ دي دراعه، دراعه كانت قصيرة وناشفة. اللي عمله يسوع للراجل ده النهاردة أكبر وأهم من أي قوانين وأي أحكام قاسية.
1: يا ابني دي لعبة، سحر ملوش تفسير، وهو خلاك تصدق إنه ممكن يكون ابن الله. خلي بالك يا متياس، خلي بالك.
0: قعدنا ساكتين طول الليل بعدها، وتاني يوم بالعافية قدرت أقنع يوستوس إنه يجي معايا عشان يشوف يسوع للمرة التانية. ما كانش من الصعب إن إحنا نعرف هو فين. مشينا ورا زحمة الناس اللي كانت رايحة ناحية الشط، وهناك لقيناه واقف بيعلم جوه قارب. فأول مرة سمعت له كان بيتكلم عن المشكلة اللي تعباني، وهي إيه اللي يتعمل في يوم السبت. وتاني مرة كان برضو بيجاوب على أسئلة كتيرة كانت مالية دماغي.
2: حبوا أعدائكم، اعملوا الخير حتى مع اللي بيكرهوكم، باركوا اللي بيلعنوكم، وصلوا للي بيسيئوا معاملتكم. لو حبيتوا بس اللي بيحبوكم يبقى انتوا عملتوا ايه زيادة؟ الخطاة برضو بيعملوا كده، بيحبوا اللي بيحبوهم. ولو عملتم الخير بس مع اللي بيعملوا الخير ليكم يبقى انتوا عملتوا ايه؟ ما تحكموش على الآخرين فمحدش يحكم عليكم، ما تدينوش الآخرين فمحدش هيدينكم. اغفروا يتغفر لكم. ليه بتشوف القشة اللي في عين أخوك لكن مش بتلاحظ الخشبة الكبيرة اللي في عينك أنت؟ وإزاي تقول للأخوك خليني أطلع القشة من عينك وإنت مش شايف الخشبة اللي في عينك؟ يا منافق، طلع الأول الخشبة اللي في عينك، ساعتها تقدر تشوف بوضوح وتطلع القشة اللي في عين أخوك.
0: ما كنتش محتاج إن أبص على يوستوس عشان أعرف قد إيه كلام يسوع أثر في واحد زيه. كان سريع في الحكم على الناس، بس كان في حاجات برضو كتير كويسة. كان صاحب وافي جدا، كانت مشكلته بس انه سريع في الحكم على الناس ودايما يقارنهم بنفسه ويوضح قد ايه هو احسن منهم ومن باقي الناس كلها. على رغم تعليم يسوع كانت تقيله قوي عليه، الا انه رغم ده ما سابنيش ورجع للقيصرية. لا، كمل معايا. في الايام اللي بعد كده شفنا يسوع هو بيشفي خادم لقائد 100، وكمان قوم ابن أرملة غلبانة، قومه من الموت. خدم كتير قوي من الفقراء والمحتاجين، عمل ده بكل حب.

0: فتيجي أكتر من أسبوع على آخر مرة تكلمنا فيها عن يسوع، من يوم ما اتخنقنا على طريقة شفا الراجل أبو إيدي يابسة، وبعدها رحنا شفناه وهو فوق المركب. ها وصلت لإيه؟ عايز أعرف أنت إيه رأيك دلوقتي في يسوع؟ هو مين؟ يعني بأي قوة بيعمل كل المعجزات دي اللي احنا بنشوفها يوم بعد التاني؟
1: أنا شفت كل اللي أنت شفته وسمعت كل اللي أنت سمعته، لكن لحد دلوقتي مش قادر أعرف مين هو يسوع ده. يا ما نفسي أتكلم معايا راجل لراجل كده، لأن لحد دلوقتي تعاليمه فجرت جوايا بحر من الأسئلة اللي عقلي مش لاقي لها إجابة.
0: متهيألي صعب أوي إنك تتكلم معاه، ده في كل حتة.

0: انت عارف يا أستاذ، احنا لو قدرنا نتعرف على حد من الرجاله دول ممكن نطلب منهم يرتبوا لنا فرصه نتكلم فيها مع يسوع. ليلتها كنا سهرانين حوالين النار اللي ولعناها عشان تنور لنا يعني وتدفينا. صليت انا ويوستس وطلبنا ان احنا نعرف اكتر عن يسوع عن تعليمه. بعدها بيومين كانت الاستجابه لصلاتنا، جالنا واحد من تلاميذ يسوع وقدم لنا نفسه.
1: اهلا، احب اعرفكم بنفسي، انا اندراوس.
2: اهلا بيك، انا يوستس وده متياس صاحبي. احنا على فكره عارفينك، انت واحد من الناس القريبين قوي من يسوع، على طول بنشوفك معاه.
1: فعلا احنا 12 راجل اخترنا يسوع عشان نكون تلاميذ ليه، احنا خصصنا حياتنا عشان نتبعه. انا كمان شفتكم اكتر من مره وسط الناس، شكلكم مهتمين بيسوع وتعاليمه.
0: بصراحة احنا جينا هنا ندور على اجابات لأسئلة كتير عندنا عن الله، عن احكام وفرائض عبادتنا. احنا من ساعة ما سمعناه واحنا بنحاول نفهم، عايزين نعرف هو مين بالظبط.
2: اندراوس، هو ينفع ان احنا نتكلم مع المعلم شخصيا؟
0: ساعتها سابنا اندراوس ومشي، لكن بعد ما وعدنا انه هيقول لي يسوع عن طلبنا ان احنا نفسنا نتكلم معاه. بعد ما مشي بصيت ليوستس، حسيت انه عنده نفس الشك في انه ممكن نقابل يسوع، خصوصا ان احنا يعني عارفين ان وقته ضيق ومشغولياته كتيره. لكن الغريب انه في نفس الليله واحنا بنتكلم عن تعليم يسوع سمعنا صوت اندراوس وهو بينادي اسامينا.
1: متياس، يوستس، تعالوا، انا جبت يسوع عشان يشوفكم.
3: سلام لكم.
2: انت مش قصدي، ما كنتش مصدق انك يعني
0: يا معلم. يوستس صاحبي قصده يعني انه يقول ان احنا عارفين قد ايه انت مشغول، كتير علينا يعني انك انت بنفسك تيجي عشان تقابلنا.
2: ايوه بالظبط، ده شرف كبير قوي لينا ان احنا نتكلم معاك. احنا عمرنا ما شفنا معلم بيتكلم بكل السلطان والقوه دي، لكن تعليمك مش زي تعليم اي حد سمعناه قبل كده. احنا كل يوم بعد ما نسمع كلامك نقعد نتكلم ونتناقش، وساعات بنتخانق عن معنى تعليمك وإيه اللي تقصده بالظبط وعلاقته باللي تعلمناه من صغرنا في المدرسة أو في المجمع.
0: احنا بس مش عاوزين أسئلتنا تضايقك، احنا مجرد نفسنا نلاقي إجابات.
3: بالعكس، أنا مش متضايق، وأنا اللي جيت لكم لحد هنا لأني بقدر وبحترم كل اللي بيدور على الحقيقة.
2: المشكلة إن المعلمين والحاخامات اللي كنت بعتمد على حكمتهم في تعليمي أصول ديانتي مش قابلين تعليمك، لكن بصراحة مش قادر أسمعهم وأنكر قوة كلامك والمعجزات اللي بتعملها. أنا قلبي عايز يآمن، لكن عقلي جواه صراع رهيب.
3: أنا معجب بصراحتك جدا يا يوستس، وفاهم قد إيه أنت متلخبط. قولي إيه هي الوصية العظمى في الناموس؟
2: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل أفكارك.
3: تمام كده، والتانية بنفس أهمية الأولى، تحب إلهك وتحب قريبك كنفسك. بالوصيتين دول يتعلق كل الناموس والأنبياء. تحب قريبك كنفسك معناها أنك تحب للآخرين وتتمنى لهم اللي أنت تتمناه وتطلبه لنفسك. كل إنسان يقدر يحفظ الناموس، يحفظ نص الناموس بأنه ينكر نفسه ويأدبها، لكن من الصعب أنه يحفظ روح الناموس بقوته وحده.
2: طب أعمل إيه؟ ده اللي يكسر وصية واحدة كأنه كسر كل الوصايا.
3: أطلب من أبوك السماوي بتواضع، هو هيديلك. أطلب تلاقي، خبط على الباب يتفتح لك، لأن كل اللي بيطلب بياخد، وكل اللي بيخبط الباب بيتفتح له. قولولي، مين منكم يطلب من أبوه سمكة فيديله تعبان، أو يطلب من أبوه بيضة يقوم يديله عقرب؟ إذا كان أي أب شرير يعرف إزاي يدي ولاده عطايا جيدة، إيش حال الأب اللي في السماء؟ ده بيدي الروح القدس لكل اللي بيطلبه.
0: أنا عاوز تقول إن إحنا ينفع نتقرب من ربنا ونروح له بالبساطة دي، كل القواعد والقوانين القاسية دي وكل اللي درسناه ومناقشات والجدل والحكم على الناس وإدانتهم، مش هي دي الطريقة السليمة للوصول للقداسة؟
3: عارف، علشان تدخل ملكوت الله لازم يبقى إيمانك زي إيمان الطفل الصغير البسيط. الله خلق الإنسان علشان يبقى في علاقة معاه.
2: طب وتعليم موسى؟
3: الله إدى الوصايا العشرة لموسى، هي وصايا بسيطة ومحددة، ربنا حطها علشان الإنسان يقدر يعيش في أمان وسلام مع نفسه ومع الآخرين. ومع السنين قادة الناموس والقادة الدينيين خلوا الوصايا البسيطة دي حمل تقيل وقاسي على كل الشعب.
0: يعني احنا نقدر نرضي الرب ونفرحه بالسهولة دي؟
3: أيوة يا متياس، محبة الله دي عطية، عطية عاوز يديها هو لكل البشر، مش ممكن نفوز بيها ولا نقدر نشتريها، نقدر بس نقبلها.
0: وكلام يسوع ده اللي قاعد يرن في ودننا وسلامه اللي دخل قلوبنا، بقينا ناس مختلفين. واحنا راجعين بيوتنا مش قادر اشرح ايه اللي حصل بالظبط، لكن التغيير اللي حصل لي لاحظوا ابويا وامي، خصوصا ابويا اللي قاعد يسالني كتير كتير من الاسئله عن التغيير اللي حصل لي. وفاتش سنتين الا وكانت كل عيلتي امنت بالرب يسوع وان هو المسيح المنتظر، ابن الله مخلص العالم. ومن ساعتها اتغيرت حياتنا كلنا للابد.

متياس ويسطس حاولوا أنهم يوصلوا لله، لكن عن طريق الفرائض والطقوس. لكن الرب يسوع كانت تعليمه ليهم مختلفة، ورسالة يسوع ليسطس ومتياس هي هي، ما تغيرتش. هي إن الله بيحبك وعاوز يبقى في علاقة شخصية بينه وبينك. في الوقت اللي كل الديانات والتعاليم إن الإنسان لازم يحاول ويجاهد إنه يوصل لله بمجهوده الضعيف، الله كلمنا وجالنا للأرض من خلال ابنه يسوع المسيح علشان يقدم من غير مقابل عطية الغفران والخلاص والحياة الأبدية لكل اللي يطلبه، كل اللي يؤمن بيسوع كرب ومخلص شخصي ليه. لو عاوز تنال كل العطايا دي، الموضوع مش محتاج غير بس انك تطلب، واللي بيطلب اكيد هيلاقي. اعترف له انك خاطي، اقبل وصدق ان الله بيحبك وانه بعت ابنه علشان يموت من اجل خطاياك. ابعد عن كل حاجة بتفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع وحده. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع عن لقاء يسوع مع شخص مرفوض من كل الناس، لقاء يسوع مع الأبرص. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيني.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 20.

يستجيب الله لك حين تكون في ضيق يحميك اسم رب يعقوب، يرسل لك عونا من بيته وسندا من جبله المقدس، يرضى عن كل قرابينك ويقبل كل ضحية منك، يعطيك منية قلبك ويتمم لك كل مقاصدك، فنهتف لأنك منصور وباسم إلهنا نرفع رايتنا، يعطيك الله كل طلب لك. الآن علمت أن الله ينقذ مختاره ويستجيب له من سماواته المقدسة بقدرة يمينه المنقذة. يتكل البعض على المركبات الحربية والبعض الآخر على الخيل، أما نحن فنتكل على اسم المولى إلهنا. هم يترنحون ويسقطون، أما نحن فنقوم ونثبت. يا رب انصر الملك واستجب لنا حين ندعوك.

0: هو خدمة الرب حاجة بس مقتصرة على رجال الدين وعلى أماكن العبادة، ولا أنا ممكن أبقى بخدم الرب في حياتي بطرق تانية مختلفة خالص؟ ده السؤال اللي هيتناقش فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت بخير؟
0: أنا بخير أشكر ربنا. كيرو، احنا اتفقنا أنه في المرحلة دي من السكة اللي احنا ماشيينها احنا هنبتدي نتكلم عن مسؤوليتي ناحية الناس. احنا في الاول اتكلمنا عن مسؤوليتي ناحية الله، وبعد كده مسؤوليتي ناحية نفسي في الحياة مع الله، ودلوقتي مسؤوليتي ناحية الناس في الحياة مع الله.
1: مظبوط.
0: واتكلمنا عن العطاء، وان انا بدي من احتياجاتي وكل الكلام ده. بس لما بص على حياة المسيح، انا مش بشوفه طول الوقت بيعطي بالطريقة اللي احنا بنتخيلها.
1: أيوه.
0: بس ازاي كان بيخدم الناس؟
1: حلو قوي. الحقيقة خدمة المسيح من اكتر الامور اللي بتثير اعجاب اي حد بيقرأ حياة المسيح. ازاي هذا الشخص كان عنده مش بس عطاء زي ما قلنا في الفلوس او في الوقت، لكن كمان عطاء شخصي ان هو موجود ومتاح للناس بشكل كبير جدا، وموجود عشان خاطر يحل مشاكلهم ويتداخل في حياتهم بشكل كبير. وهو قال عن نفسه كده في حياته خدمته، انه ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم، يعني مش يتخدم، بل يخدم وليبذل نفسه فدية لاجل كثيرين.
0: ده عكس اللي المفروض ابقى متوقعه.
1: بالظبط.
0: يعني لو انت بتقولي انه الله ظهر في الجسد، فانا مستني الناس بقى تبتدي تخدم عليه.
1: أيوة.
0: وتعظمه وتفخمه والحاجات دي.
1: لا، ودايما بيأسرني المسيح قوي في مشهد الحقيقة بياخد قلبي كده يا كريم، يعني كنت عايز اتكلم عنه كمان شوية، بس يعني لما انت اتكلمت انه الرؤساء والعظماء في العالم بيحبوا الناس يعظموهم وفخموهم، يسوع في الليلة اللي هو هيتصلب فيها خلاص، يعني هو رايح للصليب بينهي حياته، بعد عشرة مع التلاميذ استمرت لحوالي 3 سنين، سمع او عرف ان هم جايين تمام يحتفلوا بعيد اسمه عيد الفصح، كانوا بيتناقشوا من هو الاعظم بيننا، كانوا عايزين يشوفوا مين هو العظيم او الشخص الجدير، يعني
0: واحد
1: انه احنا نثق فيه يعني ونتبعه بيننا وبين بعضينا. فيسوع ما اتكلمش خالص معه. يسوع عمل حركه غريبه جدا. بعد ما جم وقعدوا، كان في عاده زمان معروفه في البيوت اليهوديه انه الناس اللي جايه من سفر تمام بيقعدوا كده بيستريحوا، يفردوا رجليهم شويه، يبقى تبقى قاعده كده عربي على الارض يعني، ويخلعوا الأحذية بتاعتهم، ويجي أحقر عبد، أقل عبد موجود في البيت كله، ويجيب زي كده طبق مية كبير، ويجيب زي منشفة أو فوطة، ويبتدي يغسل رجلين الناس دي من طينة والعرق والقرف بتاع السكة دي كلها تمام، عشان يحسوا يعني كده بنوع من أنواع يعني النعناشة يعني، وأنه الريفريشمنت يعني من طول السكة اللي هم جم منها. والوظيفة دي أو المهنة دي كان بيعملها أحقر عبد في البيت. نفاجأ بالرب يسوع المسيح له كل المجد، بيتزر بهذه المنشفة تمام، بيربطها كده على وسطه، وبياخد طبق المية دوت، وبيعدي على واحد واحد منهم، تلميذ منهم، ويوطي ويغسل رجليهم واحد واحد، لدرجة ان واحد من التلاميذ اسمه بطرس اتخض، قال له يا رب لن تغسل رجلي ابدا، انت مفيش يعني ما يسمح ان انا يحصل معي حاجة زي كده،
0: ما يصحش
1: خالص. والمسيح ساعتها قال له لو انا ما غسلتش رجليك يا بطرس مالكش ليا نصيب في الابديه معايا. قال له طب انا مش عايز رجليا بس، انا عايز جسمي كله يتغسل قدامك. وبعد ما خلص المسيح المهمه دي، وسط طبعا اندهاش واستغراب التلاميذ كلهم، وقف وقال لهم اذا كنت انا السيد والمعلم فعلت معكم هكذا. ودي كانت المره الاولى والاخيره ان المسيح يقول عن نفسه سيد. يعني دايما المسيح كان الناس يقولوا له يا سيد، ده اللقب بتاعه اللي كان منتشر، بس هو عمره ما قال عن نفسه انه سيد. المره الوحيده اللي قال فيها عن نفسه ان انا سيد ومعلم هي المره اللي انحنى فيها عشان يغسل رجلين التلاميذ، وكانوا عايز يعلمهم انه السياده والعظمه الحقيقيه انك تخدم الناس حواليك وانك تكون متاح ليهم، عكس ما العالم بيقول زي ما انت قلت.
0: هقول ده متشقلب
1: خالص. ودايما على فكره بدأ المسيح عكس بدأ العالم. وده واحده من ضمن التحديات اللي بتخلينا بنجد صعوبة ان احنا نطبق مبادئ المسيح في العالم. هو نفسه قال مملكتي ليست من هذا العالم بأي شكل من أشكال. فالمسيح جاي يحط ويرسي ويثبت مبادئ جديدة ومختلفة عن العظمة وعن السيادة وعن الإكرام. إنك لو عايز تكون مكرم، لو عايز تكون عظيم، انحني واخسر رجلين الناس. يعني ايه اخسر رجلين الناس بصورة عملية؟ يعني اخدمهم، يكون عند رجليهم، اسدد اقل احتياجات عندهم، اشوفهم محتاجين ايه واتحرك عشان خاطر اعمل حاجة زي كده.
0: وكأن قصدك تقول انه الخادم هو بالبلدي كده خدام.
1: برافو عليك.
0: وخدام للناس التانيين. والصراحة دي جملة صعبة، يعني انك تقولي انه انا خدام، لا دي تيجي على كرامتي
1: طبعا.
0: ويمكن حتى ما اقبلش ان اتخنم. بس انا قبل ما اخش في الصراع النفسي اللي جوايا ده، خلينا نحط تعريف بقى للخدمة. يعني احنا قلنا المسيح خدم ازاي، يعني ايه بقى خدمة لو عايز احط لها تعريف؟
1: الخدمة ببساطة هي اني اشوف احتياج اللي قدامي وبكل محبة اتحرك علشان خاطر اسدده له، بس مش اكتر من كده. فمثلا في رسالة غلاطية بولس بيقول يا جماعة انتوا المسيح خدمكم وحرركم من الخطية. دي اعظم خدمة، اللي هي خدمة الخلاص. تمام. فبيقول يا جماعة الحرية اللي انتوا نلتوها دي لازم انتم قصاد المسيح عملوا في حياتكم، تمام، بالمحبة تخدموا بعضكم بعضا. يعني بولس بيقولهم انكم دعيتم للحرية ايها الاخوة، تمام، فقصاد الحرية دي، تمام، بالمحبة اللي ربنا حطها جوه قلوبكم اخدموا بعضكم بعضا. فالخدمة الدافع الاول والاخير ليها المحبة. فلو مفيش محبة وانا بخدم او بقول على نفسي اني خادم وبتحرك وبروح هنا وهناك وبكلم الناس على المسيح وبسدد احتياجاتهم، لكن مفيش في قلبي محبة، كل ده ملوش قيمة. ودي القضية الشائكة الكبيرة قوي اللي بولس الرسول وقف قصاد اهل كورنثوس بسببها. ليه؟ كنيسة كورنثوس كانت من الكنيسة المليانة مواهب روحية، وكانوا كل حد فيهم مثلا ربنا مديله كده موهبة معينة عشان خاطر يخدم بيها غيره، فكانوا فرحانين قوي بحاجة زي كده،
0: محترفين خدمة
1: بالضبط. فبولس وقف وقفة كبيرة قوي، قال لهم انتوا رغم المواهب اللي عندكم دول، انت اكتر كنيسة فيها انقسام، واكتر كنيسة فيها خطية، واكتر كنيسة فيها كراهية، واكتر كنيسة فيها عدم محبة. وراح كتب اصحاح كامل كامل كورنثوس الاولى 13، شجع حد يسمعنا ان هو يقرأ، تمام، بيتكلم عن أهمية المحبة في العلاقات المسيحية والعلاقات الكنسية. فيتكلم بقى انه المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد لا تظن السوء، تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم، والمحبة في الآخر لا تبطل أبدا أبدا أبدا أبدا. وقال لهم انه يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هؤلاء الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. فعايز اقول لكل حد بيسمعني النهاردة، لو انت جواك اشواق انك تخدم، لو انت عايز تقول يا رب حركني الوقت اللي جاي، بنصلي صلوة كده عندنا بنقول يا رب استخدمني، يعني خليني زي الآلة في ايدك تستخدمها في فعل الخير باستمرار ولإذاعة مجدك ولبناء ملكوتك في العالم كله. اول حاجة لازم تراقبها في ذهنك، هل انا عندي محبة لله وعندي محبة للناس ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، قلنا الدافع هو المحبة، والهدف الهدف هو مجد الله وملكوت الله. يعني أنا بخدم ليه وبخدم علشان إيه؟ ده السؤال اللي لازم أجاوبهم. أنا بخدم ليه؟ الإجابة هي اللي بحب الله وبحب الناس. طيب عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لأن أكون أعظم خادم في الكنيسة، عايز أوصل إنه الناس تبص عليا كده وتقول تعالوا بصوا وشوفوا ده خادم عظيم، ده مرنم جميل، ده بيوعظ، ده بيصلي، ده مدبر، ده قسيس، ده أي حاجة من الحاجات دي كلها. لا، أنا بخدم وعندي المبدأ اللي يوحنا قال، وعلى فكرة ده مبدأ صعب جدا، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. يعني إيه بالبلدي؟ يعني لازم الله هو اللي ياخد المكان. إذا فعلتم كل ما أمرتم به قولوا أننا عبيد بطلون. إزاي؟ ده أنا اللي نظفت الكنيسة، ده أنا اللي بنيت الكنيسة، ده أنا اللي وعصت الناس، ده أنا اللي كرست للناس، ده أنا علمت الناس. أنت بتعمل كل ده عشان المسيح هو اللي يظهر. شكرا بولس قال لهم برضو لأهل كورنثوس الزول، انتوا عمالين تقولوا انا لبولس وانا لأبولس وانا لصفا، قال لهم اني لم اعزم ان اعرف احدا بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. انا كان غرض كل خدمتي وسطيكم ان يسوع هو اللي يستعلن، ويسوع هو اللي يظهر، ويسوع هو اللي يبان وسط كل ده. فالهدف هو ملكوت الله، والهدف هو مجد الله، والهدف ان يسوع هو اللي يظهر. فانا بخدم الناس بدور على احتياجاتهم بدافع المحبة عشان في الاخر اوصل لهم رسالة المسيح ووصل لهم ان هم لازم يكونوا علاقة حقيقية مع الله ومع يسوع المسيح.
0: طيب خليني بقى ارجع للخناقة اللي جوايا اللي انا كنت لسه بشاركك بيها. احنا دلوقتي عرفنا الخدمة وقلنا انه الخدمة هي اني اشوف احتياج الشخص اللي قدامي
1: مظبوط
0: وادهوله، وباين من الكلام انه دي مش دايما هتبقى احسن حاجة ولا افضل حاجة ولا حتى اريح حاجة، وانه حتى في الاخر لما اجي اعمل الحاجة دي انا مش هستنى مقابل.
1: تمام.
0: انا هعملها واقول انه الشكر والامتنان والعرفان لله مش ليه.
1: مظبوط.
0: ودي حاجة بالنسبة لي لا يعني تنقرص عليها في كرامتي سنة، لانه يعني على الاقل حتى احنا بنقولها لو انا في علاقة بدي بس دي علاقة توكسيك. فلو انا في مكان ولا في اي حاجة انا بدي بس، طب ما هاجي بقى افكار انا كده باستنزف، انا كده باجي على كرامتي، انا كده الناس هتستغلني، كل الحاجات دي.
1: برافو. وانا مع الفكرة دي. تخيل بقى. لانه الانسان المؤمن بالله ومؤمن بالمسيح الحقيقي يجب ان يخدم ويجب ان يخدم الاثنين مع بعض. الوحيد اللي قال انه انا لم اتي عشان اتخدم لكن عشان خاطر اخدم زي ما قلنا هو الرب يسوع المسيح، وكان عنده ارساليه واضحه. لكن احنا كبشر بصراحه يا كريم احنا محتاجين وقت نخدم وقت نخدم. محتاج وقت حد فيه بيشوف احتياجاتي انا الشخصيه وبيسددها، تمام، وبيقول لي انا اقدر اساعدك ازاي، ومطلوب مني انا من الناحيه الثانيه ان انا اشوف حد تاني واخدمه. عشان كده بولس الرسول وهو بيتكلم مع تلميذه تيموساوس في نهايه حياته في تيموساوس 2:2 قال له حاجه مهمه جدا، قال له ما سمعت مني بشهود كثيرين
0: اودعه
1: اناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. يعني انت يا تيموساوس خدمت. ودي حاجه لازم احط تحتها 100 خط، انه ما حدش هيعرف يخدم صح غير اللي اتخدم صح. يعني المروي هو ايضا
0: يروى
1: وفقد الشيء لا يعطيه. فلو انت ما تخدمتش بشكل صحيح، تمام، عمرك ما تعرف تخدم الناس. يعني خلينا اتكلم معاك مثلا علينا احنا الاثنين دلوقتي. احنا قبل ما نيجي ونقدم برنامج ده ونحضره، خلينا نقول سر للناس، قعدنا مع بعض الاول صح واتفقنا وحطينا افكار وحطينا ايات من الكتاب المقدس وحطينا وقت عمليه وقلنا هنعمل ايه. اوكي، الافكار دي احنا جبناها منين؟
0: من ناس ثانية علمتنا
1: وودتنا
0: المعلومات.
1: يعني في أشخاص أصحاب فضل في حياتي وفي حياتك، تمام، كلمونا بقى عن الخلاص وكلمونا عن المسيح وكلمونا عن الكنيسة وعن العطاء وعن الخدمة، وعلمونا
0: نقعد نقرأ الكتاب ناخد خلوتنا ونصلي.
1: فإيه اللي حصل؟ إحنا تعلمنا وخدمنا كويس جدا جدا، فبقينا قادرين إن إحنا نخدم الناس حوالينا. ولكن السؤال اللي تسألته في حتة شائكة شوية، اللي لو في وقت معين انا ما حسيتش ان انا بتخدم كويس، اعتقد ده اللي كان قصدك عليه،
0: يمكن،
1: او انا حاسس ان انا مش يعني متقدر كويس، او انا حاسس ان انا عمال ادي ادي ادي من غير ما باخد، هنا دي بتكون فتره او مرحله بنوصل ليها كلنا في خدمه ربنا. اللي بحس فيها بالاحتراق، بحس فيها ان انا عمال ادي ادي ادي ومفيش مقابل ومفيش نتيجه من الناحيه الثانيه. والانسان بيحتاج يتقدر،
0: صح،
1: والإنسان بيحتاج يحس إنه اللي بعمله دوا ليه تأثير وليه قيمة بأي شكل من الأشكال. بولس بيقول لما توصل للمرحلة دي في حياتك في الخدمة اوعى توقف، وافتكر دايما حاجة مهمة، إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة اللي انتوا أظهرتوه لأجل المؤمنين في الكنيسة. يعني ايه الكلام ده يا بولس؟ يعني بيقولك إنه حتى لو ناس ما قدرتش، لو حتى ناس ما شافتش، الله بيشوف والله بيقدر، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني خلي بالك من حاجه مهمه، انك ممكن تقدم خدمه للناس وناس يردوا عليها بشكل سيء.
0: صح.
1: ممكن اكلم حد عن المسيح والشخص ده يعمل ايه؟ يضطهدني في الاخر او يكرهني.
0: دي حاجه شائعه لدرجه انها مثل شعبي، خير ان تعمل
1: شر ان تلقى. برافو. فلو ده حصل معاك وسط الخدمه، بولس بيقولك فلا نفشل في عمل الخير. لان بولس نفسه بعد ما كرس في كنيسة كورنثوس وأنشأها، بتوع كورنثوس رفضوه، قالوا له أنت مش رسول ولا معلم ولا شفت المسيح، مش عايزينك. وهو كإنسان على فكرة أذى منهم جدا ولمهم وعاتبهم على حاجة زي كده. لكن لما الأمور هديت شوية وقعد قصاد الرب، راح كتب رسالة بيبتديها يقول لك مبارك الله أبو الرأفة وإله كل تعزية، اللي بيعزينا بتاع زيت الروح القدس عشان نقدر نعزي احنا كمان ناس المتألمين والضعفاء والمجروحين زينا. فبولس لم ينكر ان هو خدم وما تخدمش، لم ينكر ان هو قدم للناس محبة لكن تقبل بكراهية، لم ينكر انه خدماته كلها لم تقدر بأي شكل من اشكال، لكن في نفس الوقت قال لك انا ربنا اداني ثقة وتعزية ان كل اللي حصل دوت في الاخر مكافئته عند الرب. عالمين ان تعاقب ليس باطل في الرب، الرب هيكافئك والرب هيجازيك. يمكن ما تكونش المكافأة والمجازاة مرئية او متشافة او في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن في وقت من الاوقات ربنا هيكافئ تعبك ده، وده اللي بولس قاله في اخر حياته. ان انا اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه الله الذين يحبونه.
0: دي حاجة مشجعة قوي يا كيرو. انت قلت آية كتابية قوية جدا انه لا نفشل
1: في عمل الخير،
0: في عمل الخير
1: ابدا،
0: وكأنه انه اني اخدم واني افضل اخدم رغم الاحتراق ورغم المعاداة اللي ممكن اقابلها، ده نجاح، ده مش فشل
1: طبعا.
0: انه ما بصش على خدمتي لو انا في وقت من الاوقات بساعد حد والحد ده قلب عليا او استحقر ان انا بقدمه له، او حتى خده يعني كانه حاجه مسلم بيها، اني اكمل افضل اعمل ده، ده نجاح. ولما اجي بس افكر في الفكره دي وابص على المسيح، ازاي اعيش نفس حياه الخدمه اللي المسيح عاشها، لانه كان في اوقات برضو بيعرف يقول لا. يعني لما اتكلمنا احنا الحلقه اللي فاتت لما اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين، ودي كانت خدمه، لما جوله بعدها تاني يوم قال لهم لا.
1: برافو.
0: كان مرات يعمل معجزه، مرات تانية لما حد يقول له اعمل معجزه يقول لا. فواضح انه الخدمه مش بس الخدمه فيها لا، فازاي انا بقى افصل ما بين الاثنين دول؟
1: حلو قوي. اتكلمنا عن الدافع واتكلمنا عن الهدف. اوكي، ولازم نتكلم عن النتيجه.
0: صح.
1: لو الدافع المحبه والهدف ان انا اوصل المسيح للناس واعلان ملكوت الله ومجد الله، النتيجه ان الناس دي تبقى في علاقه شخصيه مع الله اقوى.
0: صح.
1: يعني انا مثلا ليه بعمل درس كتاب في الكنيسه؟ ليه برنم؟ ليه بوعظ؟ ليه بصلي؟ عشان الناس تبقى علاقتها اكبر. اللي حصل في الموقف اللي بتحكيه دوت، ودي موقف مهم جدا، انه المفروض نتيجه هذه المعجزه الناس تؤمن ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ده هدف المعجزه اللي المسيح عملها. لكن اللي حصل عكس، الناس قالوا بقى ده نبي حلو وجميل وبياكلنا وبيشبعنا واحنا حالتنا صعبه، فلا نروح معاه تاني عشان ناكل. فلما راحوا المسيح تاني عشان يسمعوه، ما كانش الغرض ان هم يتخدموا، ما كانش غرض ان هم يقربوا لله. وده المسيح قاله لهم، قال لهم انتوا طالبيني دلوقتي مش عشان خاطر انتوا شفتوا مني حاجه كويسه، او عشان خاطر انتوا شايفيني حد مختلف، انتوا طالبيني عشان تاكلوا. فانا اسف، انا ما عملتش المعجزه دي عشان اكلكم، المعجزه ما كانتش هي الغرض، المعجزه كانت وسيله تبين لكم محبه الله وقلب الله وشفقه الله ناحيتكم،
0: فتعرفوا الله اكتر.
1: برافو. فلو ده ما حصلش، انا اسف انا مش هكمل خدمه معاكم. عشان كده في اوقات كتيره المسيح كان بيرفض انه يكمل خدمه في اماكن معينه، واوقات كتيره كان يعرف ان وجوده مش هيبقى مؤثر في هذا المكان. فاوقات كتيره الناس كانت تمسك فيه مثلا في بلد يقول لهم لا ينبغي، انا بحب كلمه ينبغي دي قوي، المسيح كان فاهمه بيعمل ايه، ينبغي ان اسافر واروح مثلا المكان ده واكرز هناك واقعد هناك، لانه كان عارف ان وجوده في المنطقه دي يكون مؤثر اكتر. وده بيجي مع الخبره بقى يا كريم، يعني الشخص مع الخبره بيبقى فاهم ايه الخدمه اللي ممكن اعملها تبقى مؤثره، وايه الخدمه اعملها فعاله، وايه ان وجودي هنا زي عدمه او وجودي ملوش لازمه. ده ما اقدرش احط له كريتيريا معينه او معايير معينه، لكن ده بيجي مع الخدمه وعلاقتنا مع الله المستمره وعلاقتنا بالناس. يعني بفهم وجودي هنا مفيد، وجودي هنا مش مفيد، وجودي هنا لقيمة او ملوش قيمة، وهكذا.
0: حلو قوي. يعني ده يشجعني انه او مش يشجعني، ده يتحداني اكتر انه انا محتاج حكمة في الخدمة.
1: نعم.
0: مش اني بس ابقى عمال ادي هنا وادي هنا واعمل هنا واعمل هنا، وكأنه انا كده حاسس انه انا كده بدي ربنا كل حاجه، بس انا على الناحيه التانية انا بتصرف بعدم حكمه في اللي الله مديهوني، في اللي انا المفروض وكيل عليه.
1: بالظبط.
0: طيب خليني بقى اخش الحته تانية عمليه اكتر بقى. انا عايز اخدم. انا دلوقتي شايف انه الخدمه دي حاجه مؤثره وفعاله ومهمه للسكه اللي انا ماشيها، فمحتاج ابتديها.
1: اوكي،
0: ابتدي منين؟ يعني اعرف منين اصلا
1: حلو قوي
0: اخدم ازاي ولا اعمل ايه؟
1: الكتاب المقدس بيقول لنا ان وجود الروح القدس في حياتنا بيعطي لكل واحد منا مواهب روحيه. اوكي، هذه المواهب قد تستخدمها في العباده، ده من ناحيه، ودي مش هتكلم عنها لان احنا بنتكلم عن خدمه في الحلقه دي. وفي مواهب تانية بنستخدمها في خدمة الله. فبولس الرسول مثلا في رسالة رومية صح 12 وعدد 4 بيتكلم في الحتة دي بقوة، بيقول ان كل واحد منكم خد موهبة، تمام، فلازم كل واحد منكم يخدم الاخر بحسب ما اخذ موهبة من الروح القدس. وبيعدد تقريبا عدد 7 مواهب روحية في هذا الجزء على سبيل المثال للحصر. فبيقول مثلا في اشخاص منكم ربنا اداهم موهبة التعليم، زي مثلا انت تسمع مثلا شرح كتاب مقدس من شخص فتحس ان هو عنده كاريزما مثلا في الحته دي شويه. وربنا ادى الناس موهبه الوعظ والتشجيع والمشوره والعمل الفردي، دي موهبه. وربنا ادى الناس تانية موهبه الرحمه، ان هم يقدروا ان هم يصنعوا الرحمه ويزوروا الناس ويفتقدوا الناس ويصلوا مع الناس وهكذا. وربنا ادى ناس موهبه العطاء في الكنيسه زي ما كنا بنتكلم. وربنا ادى ناس ان هم يكونوا مدبرين او مديرين يقدروا يديروا خدمات ويقسموا المهام على الناس في الكنيسة بشكل أو بآخر وهكذا. أوكي؟ فبيقول كل واحد بحسب ما أخذ من موهبة المفروض يدور إزاي أنه يكتشف موهبة دي، رقم واحد. رقم اثنين أنه يعمل إيه؟ يخدم الناس من خلالها. وده مهم جدا، تمام؟ وده بيحتاج أنك تكون موجود في كنيسة فيها أباء ومرشدين وقادة يقدروا أن هم يوظفوا موهبتك بشكل صح. فيقول لك مثلا يا كريم أنت عندك موهبة التعليم، يا كيرو مست عندك موهبة التسبيح، يا فلان يا سين يا صاد يا عين، كل حد فينا ليه موهبة، وابتدي انك تعمل ايه؟ تخدم ربنا من خلالها. طيب افرض انا في مكان مفهوش قادة،
0: انا كنت لا وهسأل تاني بقى. افرض انا مش في كنيسة اصلا، يعني هل بس الخدمة تبقى في الكنيسة؟
1: حلو قوي، هجاوب الاول على فكرة لو انا في مكان مفهوش قادة،
0: مفهوش قادة توجهني ناحية،
1: توجهني حاجة زي كده. تمام، هيبقى قدامك حلين او امرين تعمل. اول حاجة تصلي انه رب هو اللي يقودك ويستخدمك في حاجه زي كده. تاني حاجه ادي نفسك فرصه انك تجرب. ادي نفسك فرصه انك تشوف، هجرب اعزف، لا ما طلعش ليه في العزف قوي، طب هجرب مثلا ان انا افتقد الناس، هجرب مثلا ان انا امسك اداره اجتماع مثلا في الكنيسه، هجرب ان انا اوعظ، هجرب ان انا ارنم وهكذا. تمام، ومع التجربه وشهاده جسد المسيح حواليك، ولازم تكون حساس لحاجة زي كده بشكل كبير، هيبان موهبتك شكلها عامل ازاي وخدمتك هتظهر. وعايز اقول حاجة انا مهمة، ان ممكن شخص يبقى عنده موهبة واحدة او خدمة واحدة في الكنيسة، وممكن حد يبقى عنده موهبة متعددة. ده لا يعني ان فلان دوت احسن من فلان او فلان التاني اقل من فلان، بس ده يعني انه زي ما ربنا قال لنا في الكتاب المقدس انه في واحد ممكن يبقى عنده وزنة وواحد عنده وزنتين وواحد عنده 5. فالله بيعطي مواهب الروح بحسب حكمته بحسب ارادته. فمثلا شايف انه انا هدي كريم المواهب دي وهو هيقدر يستخدمها بشكل كويس، بس هدي كيرو مثلا موهب اقل، اخدم ربنا بحسب الموهبه اللي هو اداها لك. لا تتذمر، تمام، ولا تسعى انك تحصل على مواهب تانية. على فكره المواهب الروحيه احنا مش بنحصل عليها بالصلاه وبالدموع، دي بتبقى من اسمها موهبه، يعني عطيه،
0: عطيه
1: عكس ثمر الروح القدس. ثمر الروح القدس بشتغل على نفسي اكتر وبجتهد، لكن الموهبه حاجه ربنا مديها لك. ربنا مديك انك بتحب التعليم، واحد تاني لا، فمهما اجتهد انه يتعلم او انه يروح او انه يجي او انه يخدم الخدمه دي مش هيعرف يعملها زيك، يبقى انت اشطر منه. واشطر منه مش لانك اشتغلت على نفسك، لكن
0: لان دي موهبه. الله بيأيد اللي انا بعمله
1: بالظبط. لكن بقى لو انا ما عنديش كنيسه او انا امنت بالمسيح لكن ما فيش مكان حواليا اخدم فيه، تقدر تخدم المسيح في المجتمع، في الشغل، في المدرسه، في الكليه، في بيتك. تمام، فالخدمة مش لازم يبقى ليها الشكل النمطي الموجود في الكنائس، لكن أنا أقدر أكون بخدم المسيح وبقدم رسالة المسيح وبتحرك وسط الناس وأقدم لهم وأقول لهم عن يسوع، تمام، بالطريقة اللي هم يفهموها. وعايز أقول بقى حاجة، أن الخدمة دي إحنا محتاجينها اليومين دول بالذات، لأنه في ناس كتير أوي بتروحش كنائس، في ناس كتير أوي بتعرفش المسيح، في ناس كتيرة جدا غرقانة في خطاياها وغرقانة في أثمها وشرورها، ومتعرفش انه في خلاص وانه في حرية وانه في شفاء. عشان كده المسيح كان بيقول دايما الناس يعملوا معجزات تمام، اللي تقولوا عايز اتبعك وعايز افضل معاك، يقولوا لا ما تتبعنيش، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. ودي ابسط خدمه واعظم خدمه واعمق خدمه، ان انا اخبر واقول يا جماعه انا يسوع حررني، انا يسوع شفاني، انا يسوع خلصني، انا يسوع اداني حياه جديده. ودي اعظم حاجه اقدر ان انا اقدمها للمجتمع اللي انا عايش فيه.
0: يعني كالعاده برضو الكلام بيتحداني، ومش بس بيتحداني في انه صعب، بس كمان بيتحداني في انه ده تحرك ناحيه حد تاني.
1: ايوه
0: يعني ان انا اعمل حاجه وانجح فيها وافشل فيها، هرجع اقول ايه ده صراع بيني وبين

0: عليهم أيوة. لأنهم كانوا كغنم بلا راعي. يعني هو بص على احتياجهم، ومش بس بص عليه وقال آه يا حرام، لا هو قلبه تحرك وحس إنه أنا محتاج أتحرك ناحية الاحتياج ده، محتاج أتحرك ناحية الناس دي. فأحب تصلينا إنه ربنا يدينا القلب ده
1: أمين،
0: اللي يتحرك بأحشاء كده رحمة ورأفة ناحية الناس.
1: تعال وارفع قلبك معنا وإحنا بنصلي الصلاة دي، وقول له يا رب مشتاق أخدمك، مشتاق أكرمك، مشتاق يا رب أستخدم مواهبي وطاقتي وإمكانياتي يا رب لمجدك، مشتاق يا رب أحب الناس، اغرس جوايا محبة يا رب لكل شخص. اديني يا رب هذه الأحشاء يا رب، والقلب ده اللي كنا بنتكلم عنه، اللي بيتحرك ناحية الناس ويخدمهم ويطبطب عليهم ويحملهم ويحتويهم ويبكي معاهم يا رب. يا رب وسط عالم يا رب منهار وممزق، يا رب وسط عالم يا رب مليان بالظلام والنجاسة، محتاجين نكون يا رب بنضيء يا رب، بننور يا رب، محتاجين يا رب نكون بنعلن حقك واسمك وإنجيلك، محتاجين نكون بنخدمك ونخدم يا رب القطيع يا رب المطروحين يا رب فعلا ومنزعجين وكأن لا راعي لهم. نقول لهم يوجد إله مخلص فادي وشافي، ويوجد راعي صالح لكل واحد وواحدة فيكم. بنباركك وبنشكرك لأنك بتدينا شرف وامتياز يا رب خدمتك، وليك الكرامة وكل المجد. أمين
0: أمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك كريم،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه ما تبصش على نفسك، لكن بص على اللي حواليك وعلى احتياجاتهم، وخلي الله يشاور لك على مواهب جواك واحتياجات في الناس، وأنه يوفق الاتنين مع بعض، أنه مواهبك واللي عندك يسد احتياجات الناس. وتشجع واخدم، لأنه ده نوع الحياة اللي أنت مدعو أنك تعيشها مع المسيح. وصدق أنه القوانين بالعكس، فلو انت خادم للجميع انت اعظم شخص في عين الله. اتشجع وكمل معانا السكة، واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33 02.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايماً بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا إحنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا أن يوحنا يبدو أنه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو أن في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا أنه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين إنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم. هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس، أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك، ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من إنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريب فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الإنترنت، ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعاً في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي اتعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضياً مبتهجاً بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفاً أكون قوياً. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأناً من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئاً. فالعلامات على أني رسول أظهر

نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكراً فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئاً على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئاً؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزا، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم الحيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان موت خالك كانوا مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأن الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إن اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة الرومية أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ، والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضراً لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخطو عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة في نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لا تذبحوا لإلهكم ثورا أو حملا فيه عيب أو شيء رديء، لأن الله يكره هذا. إن وجدتم بينكم في إحدى المدن التي يعطيها لكم المولى إلهكم أن رجلا أو امرأة يعمل ما هو شر في نظر الله، فينقض عهده ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لنجوم السماء، الأمر الذي حرمته عليكم ووصلكم الخبر وتحققتم منه جيدا وثبت فعلا أن هذا الأمر الكريه وقع في إسرائيل، فأخرجوا الذي فعل هذا الشر رجلا كان أو امرأة إلى باب المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت، تقتلونه بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. لا تقتلوا أحدا بناء على شهادة شاهد واحد، يكون الشهود هم أول من يبدأ قتله وبعدهم بقية الشعب، بذلك تزيلون الشر من بينكم. إذا تعذر عليكم الحكم في قضية جريمة قتل أو دعوى حق أو اعتداء بالضرب مما يجري من أمور الخصومات في مدنكم، فقوموا واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واسألوا هناك الأحبار اللاويين والقاضي الموجود في ذلك الوقت، فيخبرونكم بقرارهم في الموضوع، ويجب أن تنفذوا قرارهم الذي يصدرونه في المكان الذي يختاره الله، واعملوا حسب كل ما يقولونه لكم. نفذوا الشريعة التي يعلمونكم إياها والقرارات التي يعطونها لكم، لا تنحرفوا عن الكلام الذي يخبرونكم به لا يمينا ولا شمالا. أما من يتصرف بغرور ولا يسمع للحبر الموجود هناك في خدمة الله أو للقاضي، فيجب أن يقتل لكي تزيل الشر من إسرائيل، فيسمع كل الشعب ويخافون ولا يتصرفون بغرور. عندما تدخلون الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم وتملكونها وتسكنون فيها، ثم تقولون نقيم علينا ملكا كباقي الأمم التي حولنا، فيجب أن تقيموا عليكم الملك الذي يختاره المولى إلهكم فيكون من بين شعبكم. أما الأجنبي الذي هو ليس من بني إسرائيل فلا يحل أن تجعلوه ملكا عليكم، ثم إنه يجب أن لا يكون له خيل كثيرة ولا يرسل الناس إلى مصر ليحصل على خيل كثيرة، لأن الله أمركم أن لا ترجعوا إلى هناك، ولا يأخذ نساء كثيرات لئلا يزيغ قلبه، ولا يجمع لنفسه الكثير من الفضة والذهب، ومتى جلس على عرش مملكته فيجب أن يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب ينقلها من عند الأحبار اللاويين، فتكون عنده ليقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي المولى إلهه ويطيع كل كلام هذه الشريعة وهذه الفرائض ويعمل بها،
ولا يتكبر على إخوته، ولا ينحرف عن الشريعة يمينا أو شمالا حتى يملك طويلا هو وأولاده في وسط بني إسرائيل.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي، وكان قد طلق زوجة له قبلي كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع؟ أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلاً قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00 357 99 865 965. الرقم مرة ثانية: 00 357 99 865 965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. قصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل والآيات من 23 ل 26، وكمان في بشارة متى الإصحاح السادس الآيات من 6 ل 11، وإصحاح 11 الآيات من 9 ل 13، وكمان في بشارة متى إصحاح 22 والآيات من 36 ل 40. شاهد عيان النهاردة اسمه متياس، وأخد اسمه ده من أبوه اليوناني، وأخد الأهم هو إيمانه بالله يهوه من أمه اليهودية. متياس كان واحد من الاتناشر اللي ابتدوا ينشروا الإيمان بيسوع المسيح في الأرض كلها، لكن قبل كده كان ليه حكاية تانية، تعالوا نسمعها سوا ونسمع متياس شاهد عيان النهاردة وهو بيحكي لنا رحلته من الشك للإيمان بيسوع المسيح كرب وإله.
1: اسمي متياس، اتولدت وتربيت في قيصرية، المدينة الجميلة اللي على شواطئ البحر المتوسط. أبويا كان راجل يوناني، كان شخصية عملية قوي، كان تاجر شاطر، كان كل هدفه نعيشنا في أحسن عيشة. أمي كانت يهودية مؤمنة، أصرت أنها تبعتني أنا وأخويا نتعلم التعليم اليهودية في المجمع اليهودي في قيصرية، بالرغم طبعا من رفض أبويا لأي تعليم ده

0: ربنا بطلبه منك؟ كويس اني مرتاح من عبادة الاله ده اللي مش وراه غير العطلة.
1: طبعا كان صعب علي ان انا اشرح له سبب وجود كتير من الاحكام والقواعد في ديانتنا. رحت للمجمع في اليوم ده وانا مليان بالاسئلة والمشاعر المتلخبطة. كنت عارف اني لازم اطيع ابويا، ده من ضمن الوصايا، وخصوصا انه كان بيتعب عشان يخلينا عايشين مرتاحين، ما بيطلبش مننا طلبات كتير. لكن اتعلمت في المجمع اني ما اشتغلش يوم السبت، لازم اقدس اليوم ده واستريح فيه. لما وصلت للمجمع قررت ان اخد رأي اقرب صاحب ليا في المشكلة دي. كان يوستس اكبر مني بحوالي 5 سنين، وكتير كنت بعتبره مش بس صاحب لكن كمان مرشد روحي لي. يوستس تعال نروح نتكلم في اي حته، في حاجه عاوز اخد رايك فيها.
2: طبعا يا متياس، تعالى ممكن نروح نقعد في الجنينه دي اللي قدام المجمع. خير يا سيدي، ايه الموضوع اللي عايز تاخد رايي فيه؟
1: طبعا انت عارف ان ابويا مش بيامن بالله، هو مش بيرفض ان اجي للمجمع لكن يبقى دايما عايزني ابقى جنبه لما يحتاجني حتى في ايام السبت.
2: انا عارف ان ابوك راجل طيب، لكن من الطبيعي انه ما يفهمش اهمية تنفيذنا وطاعتنا لوصايا موسى. انت طبعا عايز تساعده لكن انت ما ينفعش تعمل كده في ايام السبت.
1: ما هو ده اللي محيرني. طب لو قلت له لا، اعمل ايه بالوصايا اللي بتقول اكرم اباك وامك حتى تطول ايامك على الارض؟
2: ده تقليد قديم ان احنا ما نشتغلش يوم السبت، وهتقع في مشاكل كبيرة مع قادة المجمع لو سمعت كلام ابوك.
1: كنت فاكر ان كلامي مع يوستس هيريحني، لكن بالعكس زود الاسئله جوايا. في رايي كان الناموس اللي اداه ربنا لموسى من سنين كان واضح وسهل لاي حد انه ممكن يفهمه، لكن مع الوقت انضافت ليه كتير من القوانين والاحكام اللي بتتعارض مع روح الوصايا. قررت يوميها اني لازم ازور واحد من الحكامات الكبار واشرح له مشكلتي، ورحت فعلا. كان متعاطف معايا جدا واعترف لي ان هو نفسه عنده الكثير من الأسئلة، وقال لي يوميها اللي غير مسار حياتي كلها.
3: شوف يا متياس يا ابني، أنا نفسي عندي نفس الأسئلة عن صرامة الناموس وأحكامه. متهيألي مع مرور السنين زود معلمين الناموس الكثير من الأحكام والشرايع اللي ممكن تكون مش ضرورية.
1: يعني انت برضو عندك نفس الأسئلة؟
3: ويمكن أكتر منها بكتير، لكني قابلت قريب معلم ساعدني إني أفهم إيه اللي عاوزه ربنا من الناس اللي بتعبده.
1: معلم؟ مين المعلم ده؟ وسمعته فين؟
3: اسمه يسوع، من قرية قريبة من الناصرة. سمعته هو بيتكلم في مجمع قريب من كفر نحوم. كان بيتكلم إن الله هو أبونا السماوي المحب، ومن ضمن اللي قاله إنه مش جاي عشان ينقض الناموس لكن عشان يكمله.
1: يكمل الناموس؟ هو حكام دارس ولا نبي جديد؟
3: متهيألي أنت لازم تجاوب على السؤال ده بنفسك. دور على يسوع، اسمع له، راقبه، وبعدين أنت اللي تقرر هو مين.

وبالعافية قدرت ان اقنع يوستوس انه يجي معايا عشان ادور على المعلم الجديد. سافرنا وياها حوالي 4 ايام لحد ما وصلنا بلد اسمها كفر نحوم. بسرعة لقينا يسوع كان في ميات ويمكن الاف من الناس ملفوفين حواليه، كلهم قاعدين في هدوء غريب، كلهم بيسمعوه. من حظنا الوحش اول ما وصلنا كان خلص الوعظة، فمشينا وسط الناس اللي كانت بتسمع للوعظة، وسمعناهم بيتكلموا عن معجزات شافوا يسوع هو نفسه بيعملها. وفي ناس كانت بتتكلم عن وضوح تعاليمه وبساطتها والمحبة اللي بيتكلم بيها عن الله. تاني يوم عرفنا انه هيتكلم في مجمع كفر نحوم.

0: كنا أول ناس هناك، لكن ضيقوا اتملى المكان على آخره بالناس. كان في عدد كبير ساعتها من القادة الدينيين وسط الناس، كان مجموعة كبيرة من الكهلة طبعا معروفين بلبسهم الأسود، وكمان كتير من المرضى والعرج.
1: طبعا مفيش أسهل من الكلام، والكلام كتير عن المعجزات اللي بيتقال إن يسوع عملها. أنا بس عايز أسألكم، حد شاف بعينيه ولا بتصدقوا الكلام وخلاص؟ حد شاف بعينه؟ خلاص خلاص، بس أحسن له إنه ما يعملش أي معجزات النهاردة.
2: أهو أهو اللي اسمه يسوع وصل، خلينا نشوف إذا كان هيحفظ السبت ولا لا.
1: لو سمحتم، بما إن الحاخام الناصري وصل بالسلامة، في حد عنده أي سؤال عاوز يسأله له؟
2: أيوة أنا. النهاردة الصبح سمعته من مصدر موثوق بيه إن تلاميذك كانوا ماشيين وسط الحقول ومدوا إيديهم وعطفوا سنابل وفركوها بإيديهم وسفوها. أنت إزاي تسمح إنهم يعملوا كده في يوم السبت؟ أنت مش عارف إنه ما يحلش؟
3: متهيألي كلكم قريتم وعرفتم اللي عمله داود لما جاع هو واللي معاه، وإزاي دخل بيت الله وأخد من خبز التقدمة وأكل، وإدى اللي معاه كمان من الخبز اللي ما يحلش أكله غير للكهنة وبس. ابن الإنسان هو برضو رب السبت.
1: سمعتوه؟ سمعتوه كلكم؟ سمعتوا قال إيه؟ ده بيقول إن هو رب السبت، ده بيقول إن هو الله. خلاص خلاص، ناوي تعمل إيه تاني يا يسوع؟ عاوز تعمل إيه تاني تنجس بيه المكان؟
0: ساعتها وقف راجل من وسط الناس وتحرك ناحية يسوع، كانت إيده اليمين في نص طول إيده الشمال، ومشي ببطء ناحية يسوع. عينيه ما نزلهاش من عينيه، والناس كلها سكتت وعينيها بس على يسوع، كانوا عايزين يعرفوا هو هيعمل ايه. طبعا الفريسين كانوا مستنيين اي غلطة، اي تهمة يتهموا بيها يسوع. ساعتها يسوع وقف بكل هدوء وبصلهم وكأنه بيقول للفريسين، انا رأيكم ما يهمنيش.
3: اسألكم سؤال اخير، يا ترى ينفع نعمل الخير ولا الشر في يوم السبت؟ ان احنا نخلص نفس ولا نهلكها؟ مد ايديك يا اخي.

0: لو كان كل الناس قالوا لي على اللي حصل ما كنتش هصدق اللي شفته بعينيا. شفت ايد الراجل اللي كانت ايديه عامله زي ايد الطفل، بقت في الحجم الطبيعي بكل عضلاتها. الراجل ساعتها ما قدرش يكتم فرحته، والفريسين برضو ما قدروش يكتموا غيظهم، طلعوا كلهم وسابوا المجمع. وانا يوسف الصحبي خرجنا من المجمع، واحنا طالعين قابلنا مجموعه من الفريسين اللي كانوا عمالين يتكلموا مع بعض بمنتهى الغضب. واخيرا لقينا مكان هادي ينفع نتكلم فيه عن اللي شفناه.
1: شفت يا متياس، يسوع ده ذكي جدا، لكنه في نفس الوقت معرفش يحسبها. هو كان فاكر انه ينفع انه يقول انه اعظم من الناموس وتفوت كده. كان لازم يعرف ان الفريسيين مش هيفوتوها له. هو راجل ذكي بس ما بيعرفش يحسبها صح.
0: انت شايف الموضوع كده يا يوستس، انه ذكي؟ طب فكرك اي نوع من الجنون او الشر اللي شاف دراع الراجل ده؟
1: دي لعبة. ثم انا مش متأكد ان كانت دراع الراجل ده كانت فعلا يابسة ولا لا. مش ممكن يكون كان مخبيها تحت هدومه، لكن اللي قاله ده هو اللي يدينه؟
0: مخبيها ازاي؟ دي دراعه، دراعه كانت قصيرة وناشفة. العمل يسوع للراجل ده النهاردة أكبر وأهم من أي قوانين وأي أحكام قاسية.
1: يا ابني دي لعبة، سحر ملوش تفسير، وهو خلاك تصدق إنه ممكن يكون ابن الله. خلي بالك يا متياس، خلي بالك.
0: قعدنا ساكتين طول الليل بعدها، وتاني يوم بالعافية قدرت أقنع يوستوس إنه يجي معايا عشان يشوف يسوع للمرة التانية. ما كانش من الصعب إن إحنا نعرف هو فين. مشينا ورا زحمة الناس اللي كانت رايحة ناحية الشط، وهناك لقيناه واقف بيعلم جوه قارب. فأول مرة سمعت له كان بيتكلم عن المشكلة اللي تعباني، وهي إيه اللي يتعمل في يوم السبت. وتاني مرة كان برضو بيجاوب على أسئلة كتيرة كانت مالية دماغي.
2: حبوا أعدائكم، اعملوا الخير حتى مع اللي بيكرهوكم، باركوا اللي بيلعنوكم، وصلوا للي بيسيئوا معاملتكم. لو حبيتوا بس اللي بيحبوكم يبقى انتوا عملتوا ايه زيادة؟ الخطاة برضو بيعملوا كده، بيحبوا اللي بيحبوهم. ولو عملتم الخير بس مع اللي بيعملوا الخير ليكم يبقى انتوا عملتوا ايه؟ ما تحكموش على الآخرين فمحدش يحكم عليكم، ما تدينوش الآخرين فمحدش هيدينكم. اغفروا يتغفر لكم. ليه بتشوف القشة اللي في عين أخوك لكن مش بتلاحظ الخشبة الكبيرة اللي في عينك أنت؟ وإزاي تقول لأخوك خليني أطلع القشة من عينك وإنت مش شايف الخشبة اللي في عينك؟ يا منافق، طلع الأول الخشبة اللي في عينك، ساعتها تقدر تشوف بوضوح وتطلع القشة اللي في عين أخوك.
0: ما كنتش محتاج إني أبص على يوستس عشان أعرف قد إيه كلام يسوع أثر في واحد زيه. كان سريع في الحكم على الناس، بس كان في حاجات برضو كتير كويسة. كان صاحب وافي جدا، كانت مشكلته بس انه سريع في الحكم على الناس ودايما يقارنهم بنفسه ويوضح قد ايه هو احسن منهم ومن باقي الناس كلها. على رغم تعليم يسوع كانت تقيله قوي عليه، الا انه رغم ده ما سابنيش ورجع للقيصريه، لا كمل معايا. في الايام اللي بعد كده شفنا يسوع هو بيشفي خادم لقائد 100، وكمان قوم ابن أرملة غلبانة، قومه من الموت، وخدم كتير قوي من الفقراء والمحتاجين. عمل ده بكل حب.

0: فتيجي أكتر من أسبوع على آخر مرة تكلمنا فيها عن يسوع، من يوم ما اتخنقنا على طريقة شفا الراجل أبو إيدي يابسة، وبعدها رحنا شفناه وهو فوق المركب. ها وصلت لإيه؟ عايز أعرف أنت إيه رأيك دلوقتي في يسوع؟ هو مين؟ يعني بأي قوة بيعمل كل المعجزات دي اللي احنا بنشوفها يوم بعد التاني؟
1: أنا شفت كل اللي أنت شفته وسمعت كل اللي أنت سمعته، لكن لحد دلوقتي مش قادر أعرف مين هو يسوع ده. يا ما نفسي أتكلم معايا راجل لراجل كده، لأن لحد دلوقتي تعاليمه فجرت جوايا بحر من الأسئلة اللي عقلي مش لاقي لها إجابة.
0: متهيألي صعب قوي إنك تتكلم معاه، ده في كل حتة

0: احنا لو قدرنا نتعرف على حد من الرجالة دول ممكن نطلب منهم يرتبوا لنا فرصة نتكلم فيها مع يسوع. ليلتها كنا سهرانين حوالين النار اللي ولعناها عشان تنور لنا يعني وتدفينا. صليت انا ويوستس وطلبنا ان احنا نعرف اكتر عن يسوع عن تعليمه. بعدها بيومين كانت الاستجابة لصلاتنا. جالنا واحد من تلاميذ يسوع وقدم لنا نفسه.
1: أهلا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا أندراوس.
2: أهلا بيك، أنا يوستس وده متياس صاحبي. إحنا على فكرة عارفينك، أنت واحد من الناس القريبين قوي من يسوع، على طول بنشوفك معاه.
1: فعلا، إحنا 12 راجل اخترنا يسوع عشان نكون تلاميذ ليه. إحنا خصصنا حياتنا عشان نتبعه. أنا كمان شفتكم أكتر من مرة وسط الناس، شكلكم مهتمين بيسوع وتعاليمه.
0: بصراحة احنا جينا هنا ندور على إجابات لأسئلة كتير عندنا عن الله، عن أحكام وفرائض عبادتنا. احنا من ساعة ما سمعناه واحنا بنحاول نفهم، عايزين نعرف هو مين بالظبط.
2: أندراوس، هو ينفع ان احنا نتكلم مع المعلم شخصيا؟
0: ساعتها سابنا أندراوس ومشي، لكن بعد ما وعدنا انه هيقول لي يسوع عن طلبنا ان احنا نفسنا نتكلم معاه. بعد ما مشي بصيت ليوستس، حسيت انه عنده نفس الشك في انه ممكن نقابل يسوع، خصوصا ان احنا يعني عارفين ان وقته ضيق ومشغولياته كتيرة. لكن الغريب انه في نفس الليلة واحنا بنتكلم عن تعليم يسوع سمعنا صوت أندراوس وهو بينادي أسامينا.
1: متياس، يوستس، تعالوا، أنا جبت يسوع عشان يشوفكم.
3: سلام لكم.
2: أنت مش قصدي، ما كنتش مصدق إنك يعني
0: يا معلم. يوستس صاحبي قصده يعني إنه يقول إن احنا عارفين قد ايه انت مشغول، كتير علينا يعني انك انت بنفسك تيجي عشان تقابلنا.
2: ايوه بالظبط، ده شرف كبير قوي لينا ان احنا نتكلم معاك. احنا عمرنا ما شفنا معلم بيتكلم بكل السلطان والقوة دي، لكن تعليمك مش زي تعليم اي حد سمعناه قبل كده. احنا كل يوم بعد ما نسمع كلامك نقعد نتكلم ونتناقش، وساعات بنتخانق عن معنى تعليمك وإيه اللي تقصده بالظبط وعلاقته باللي اتعلمناه من صغرنا في المدرسة أو في المجمع.
0: احنا بس مش عاوزين أسئلتنا تضايقك، احنا مجرد نفسنا نلاقي إجابات.
3: بالعكس، أنا مش متضايق، وأنا اللي جيت لكم لحد هنا لأني بقدر وبحترم كل اللي بيدور على الحقيقة.
2: المشكلة إن المعلمين والحاخامات اللي كنت بعتمد على حكمتهم في تعليمي أصول ديانتي مش قابلين تعليمك، لكن بصراحة مش قادر أسمعهم وأنكر قوة كلامك والمعجزات اللي بتعملها. أنا قلبي عايز يآمن، لكن عقلي جواه صراع رهيب.
3: أنا معجب بصراحتك جدا يا يوستس، وفاهم قد إيه أنت متلخبط. قولي إيه هي الوصية العظمى في الناموس؟
2: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل أفكارك.
3: تمام كده، والتانية بنفس أهمية الأولى، تحب إلهك وتحب قريبك كنفسك. بالوصيتين دول يتعلق كل الناموس والأنبياء. تحب قريبك كنفسك معناها أنك تحب للآخرين وتتمنى لهم اللي أنت تتمناه وتطلبه لنفسك. كل إنسان يقدر يحفظ الناموس، يحفظ نص الناموس بأنه ينكر نفسه ويأدبها، لكن من الصعب أنه يحفظ روح الناموس بقوته وحده.
2: طب أعمل إيه؟ ده اللي يكسر وصية واحدة كأنه كسر كل الوصايا.
3: أطلب من أبوك السماوي بتواضع، هو هيديلك. أطلب تلاقي، خبط على الباب يتفتح لك، لأن كل اللي بيطلب بياخد، وكل اللي بيخبط الباب بيتفتح له. قولولي، مين منكم يطلب من أبوه سمكة فيديله تعبان، أو يطلب من أبوه بيضة يقوم يديله عقرب؟ إذا كان أي أب شرير يعرف إزاي يدي أولاده عطايا جيدة، إيش حال الأب اللي في السماء؟ ده بيدي الروح القدس لكل اللي بيطلبه.
0: أنا عاوز تقول إن إحنا ينفع نتقرب من ربنا ونروح له بالبساطة دي؟ كل القواعد والقوانين القاسية دي وكل اللي درسناه ومناقشات والجدل والحكم على الناس وإدانتهم، مش هي دي الطريقة السليمة للوصول للقداسة؟
3: عارف، علشان تدخل ملكوت الله لازم يبقى إيمانك زي إيمان الطفل الصغير البسيط. الله خلق الإنسان علشان يبقى في علاقة معاه.
2: طب وتعليم موسى؟
3: الله إدى الوصايا العشرة لموسى، هي وصايا بسيطة ومحددة، ربنا حطها علشان الإنسان يقدر يعيش في أمان وسلام مع نفسه ومع الآخرين. ومع السنين قادة الناموس والقادة الدينيين خلوا الوصايا البسيطة دي حمل تقيل وقاسي على كل الشعب.
0: يعني احنا نقدر نرضي الرب ونفرحه بالسهولة دي؟
3: أيوة يا متياس، محبة الله دي عطية، عطية عاوز يديها هو لكل البشر، مش ممكن نفوز بيها ولا نقدر نشتريها، نقدر بس نقبلها.
0: وكلام يسوع ده اللي قاعد يرن في ودننا وسلامه اللي دخل قلوبنا، بقينا ناس مختلفين. واحنا راجعين بيوتنا مش قادر اشرح ايه اللي حصل بالظبط، لكن التغيير اللي حصل لي لاحظوا ابويا وامي، خصوصا ابويا اللي قاعد يسالني كتير كتير من الاسئله عن التغيير اللي حصل لي. وفاتش سنتين الا وكانت كل عيلتي امنت بالرب يسوع وان هو المسيح المنتظر ابن الله مخلص العالم، ومن ساعتها اتغيرت حياتنا كلنا للابد.
4: متياس ويوستس حاولوا انهم يوصلوا لله، لكن عن طريق الفرايد والطقوس، لكن الرب يسوع كانت تعليمه ليهم مختلفة، ورسالة يسوع ليوستس ومتياس هي ما تغيرتش، هي ان الله بيحبك وعاوز يبقى في علاقة شخصية بينه وبينك. في الوقت اللي كل الديانات والتعليم ان الانسان لازم يحاول ويجاهد انه يوصل لله بمجهوده الضعيف، الله كلمنا وجالنا للارض من خلال ابنه يسوع المسيح علشان يقدم من غير مقابل عطية الغفران والخلاص والحياة الابدية لكل اللي يطلبه، كل اللي يؤمن بيسوع كرب ومخلص شخصي ليه. لو عاوز تنال كل العطايا دي، الموضوع مش محتاج غير بس انك تطلب، واللي بيطلب اكيد هيلاقي. اعترف له انك خاطي، اقبل وصدق ان الله بيحبك وانه بعت ابنه علشان يموت من اجل خطاياك. ابعد عن كل حاجة بتفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وايمانك في يسوع وحده. الكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع عن لقاء يسوع مع شخص مرفوض من كل الناس، لقاء يسوع مع الأبرص. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عياني.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 20.

يستجيب الله لك حين تكون في ضيق يحميك اسم رب يعقوب، يرسل لك عونا من بيته وسندا من جبله المقدس، يرضى عن كل قرابينك ويقبل كل ضحية منك، يعطيك منية قلبك ويتمم لك كل مقاصدك، فنهتف لأنك منصور وباسم إلهنا نرفع رايتنا. يعطيك الله كل طلب لك. الآن علمت أن الله ينقذ مختاره ويستجيب له من سماواته المقدسة بقدرة يمينه المنقذة. يتكل البعض على المركبات الحربية والبعض الآخر على الخيل، أما نحن فنتكل على اسم المولى إلهنا. هم يترنحون ويسقطون، أما نحن فنقوم ونثبت. يا رب انصر الملك واستجب لنا حين ندعوه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.